0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: فعلا جهوة الأطلة المدرسية ليست مجرد أيام للراحة، بل هي فرحة ثمينة لإعادة ترتيب الأولويات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الإيجابية ومستقبله. لذلك يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم بورما المختص في الشأن التربوي للحديث معه حول هذا الموضوع.
2: طيب، بداية نرحب بالدكتور إبراهيم بورما. أهلا وسهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: كيف قاعدين بتشوفوا في أهمية الأطلة المدرسية في حياة الطالب؟
4: أولا يعني أحيي الإذاعة الوطنية على ما تعمله من جهد لتوعية المواطنين.
3: بارك الله فيك.
4: من كل الفئات.
2: نعم.
4: الشيبة، الشباب، الأطفال، هذه مهمة عظيمة جدا، وهي مهمة التي يعني دائما تبلور برنامج الدولة في إطار التوعية العامة، سواء في الجانب التربوي الصحي وغيره من جميع القطاعات. أرجع إلى موضوعك، أن أهمية العطلة المدرسية بالنسبة للطالب التلميذ الطفل حاجة مهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة للطالب، لأن الطالب يدرس يعني منشغل فترة سنة كاملة، عام دراسي كامل من شهر أكتوبر إلى شهر مايو أو شهر يونيو في الدراسة، وبالتالي يعني تأتي الإجازة سواء من يوليو ثم أغسطس سبتمبر حتى أكتوبر 3 أشهر.
3: نعم.
4: يعني هذا الطالب يجب أن يرتاح قليلا من هذه
2: التراكمات،
4: من هذا البرنامج.
2: نعم.
4: ومن هذا التعب الكبير. وهو في حقيقة الأمر يعني شيء رسمه السابقون من قبلنا.
3: نعم.
4: ووضعوه في الخطط التربوية التي يجب على الإنسان. الإنسان.
3: نعم.
4: كإنسان.
3: نعم.
4: عقله يحتاج إلى راحة.
3: نعم.
4: جسمه يحتاج إلى راحة.
3: نعم.
4: وبالتالي من هنا تنبع أهمية العطلة
3: المدرسية
4: بالنسبة لي الذي يدرس.
3: لا. طيب، إذا كان نحن فهمنا العطلة المدرسية هي مهمة بالنسبة للطالب وهي يعني لا مفر منها وتدخل أكيد يعني في الأسس التربوية، كيف الطالب يقدر يوازن بين الترفيه والاستفادة في وقت الإجازة؟
4: سؤال كمان مهم جدا.
3: نعم.
2: نعم.
4: يعني العطلة إجازة لراحة الطالب.
3: أيوه.
4: هذا هو إيه؟
3: الترفيه.
4: الترفيه.
3: أيوه.
4: وهناك عطلة، كيف يوازن بينهما؟
3: نعم.
4: أن الطالب يعني من أكتوبر إلى يونيو.
3: نعم.
4: هو منشغل ببرنامج محدد.
3: نعم. تراكم.
4: يقوم في الصباح الباكر الساعة 7، يذهب إلى المدرسة، يرجع إلى الساعة 12، في بعض الأحيان الساعة 1.
3: روتين يعني.
4: روتين، برنامج يومي. بالتالي هذا البرنامج يعني له مخطط، وهذا المخطط اللي هو العطلة.
3: نعم.
4: إذن هذه العطلة يجب أن يستفيد منها الطالب.
3: جميل.
4: وبالتالي هذا الطالب يجب أن يترفه في هذه الفترة،
3: يعني الترفيه والاستفادة فيه،
4: حتى يغير الروتين الذي هو فيه.
3: نعم.
4: فلذلك يغير البرنامج الذي يعني كان فيه.
3: نعم.
4: كان فيه لفترة 9 أشهر.
3: نعم.
4: اللي هو تعليم.
3: تعليم.
4: الآن 3 أشهر.
3: نعم.
4: يجب أن يدخل فيه إيه؟ شيء من الترفيه، حتى يرتاح جسميا، يرتاح عقليا.
2: نعم.
4: يفكر في أشياء، في ابتكار، في إبداع،
3: أشياء جديدة.
4: في أشياء جديدة.
3: نعم.
4: فلذلك هناك يعني أشياء مهمة جدا.
3: نعم.
4: على الأسرة أن تضعه لابنها الطالب، سواء من مرحلة الابتدائية على الإعدادية الثانوية، فهناك برامج مختلفة.
3: نعم.
4: حتى يستفيد منها الطالب في الجانب الترفيهي.
3: نعم.
4: لكي يوفق ويستفيد من هذه العطلة. لذلك هذه البرامج يعني هنا الآن نذكرها بشكل عام.
3: نعم.
4: الابتكار.
3: الابتكار.
4: طبعا هناك أشياء يجب أن يستفيد منها الطالب في الابتكار.
3: جميل.
4: الإبداع، زيارات أسرية، برامج
3: ترفيهية،
4: الثقافية.
3: نعم.
4: مختلفة.
3: في أشياء كثيرة.
4: فلذلك هنا يعني هذا الطالب على حسب فئة عمره. إذا كان صغيرا يحتاج إلى من يأخذ بأيديه حتى يستفيد من هذه الإجازة. وإذا كان عمره شوية كده يعني يمكن أن يضع له البرنامج لكي يستفيد منه هو بنفسه. فلذلك يستطيع الطالب أن يوفق. إذا فهم ماذا يعمل في هذه الإجازة.
3: نعم.
4: يعني ذلك أنه يستفيد من هذه الإجازة.
3: نعم.
4: في الترفيه.
3: نعم.
4: البرامج التي ذكرناها يعني ممكن الطالب يستفيد في مجال صناعي،
3: مجال صناعي
4: خلال الصناعة، في المجال التجاري.
3: نعم. نعم.
4: في تعلم مهارة الرياضة.
3: نعم.
4: في تعلم يعني الانخراط في الدورات التدريبية. الإسعافات الأولية مثلا.
3: نعم. نعم.
4: يعني جرعات شوية في الصحة.
3: نعم.
4: وغيرها من البرامج التي يعني يستطيع. فلذلك.
3: نعم.
4: كله يحتاج إلى مخطط، يعني ينمي عقل الطالب في الشيء الذي
3: يريد أن يتعلم،
4: يريد أن يعرفه في هذه الإجازة.
3: الإجازة.
4: في شكل ترفيه، في شكل راحة جسمية، في شكل وغيرها من المجالات.
3: جميل.
4: لذلك هنا. نعم. التركيز مهم جدا. لأنها تغير عقلية الطالب من وإلى من روتين الدراسة إلى برامج تنموية أخرى، فلذلك يخرج الطالب من هذه الإجازة ويرجع إلى المدرسة بأفكار جديدة
5: وهو مستعد يعني.
4: وهو مستعد للدراسة وللروتين الذي تركه وهكذا ينجز.
5: جميل جدا دكتور، بارك الله فيك.
2: دكتور إبراهيم برما، طيب بعد ما عرفنا التوازن أم بين الترفيه والاستفادة في الأطلة، طيب شنو الدور اللي بقع في عاتق الأسرة عشان توجه أبنائهم ليستثمروا الأطلة المدرسية بصورة إيجابية؟
4: طبعا هو كذلك سؤال آخر مهم جدا اللي هو الأسرة. إنما نقول الأسرة بمعنى يعني الأسرة من بين أفراد الأسرة اللي هو الأم. فلذلك الأسرة دورها مهم جدا. تتكون الأسرة من الأب والأم، الجد، الإخوة، الأخوات، الأبناء، هذه هي الأسرة. فلذلك يعني حسب المنظومة التشادية أن هناك الأسرة ممتدة طبعا، إضافة إلى ذلك البيئة الموجود في البيت في الشارع. إذن الأسرة لها دور مهم جدا في إعداد الطالب في هذه الفترة وهي الإجازة، لها دور مهم جدا، مثل ما كان لها دور في إعداده في خلال 6 أشهر في أثناء المدرسة. المفروض يجب أن يكون لها دور هنا، دور ريادي، مش دور كده بس، دور مهم جدا. لأن الروتين كان تكوين الطالب، الأستاذ، الإدارة، المدرسة بشكل عام هي تشارك في إعداد الطالب إضافة للأسرة. الآن الأسرة لوحدها هي التي تحافظ على إيه؟ على هذا الطالب، تحافظ على الشيء الذي تعلمه خلال 9 أشهر. وكذلك تساعده على إعطائه جرعات أو خلق الجزء. برامج للمحافظة على هذا الإرث الذي
5: تعلمه في
4: وكذا يعني يخلق له برنامج في الإجازة حتى يستفيد من هذه الإجازة. فلذلك هذا البرنامج يحتاج إلى في بعض الأحيان على الجانب المادي، في بعض الأحيان على الرقابة المستمرة اللي هو يجب أن تراقب طفلك أو ابنك بشكل مستمر، إضافة إلى ذلك الأخذ هذا الطالب وتمليكه إلى أيادي أمينة لها ثقة، يعني تجد الوالد يشيله
5: بذوره
4: هكذا يعني إلى معلم، مجموعة جمعية تعمل نشاط ثقافي، مركز يعمل دورات في اللغة مثلا، تنمية اللغة إذا كان الطالب يدرس بالعربية ممكن يأخذ جرعات لتعلم الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات التي يمكن دورات ثقافية أخرى في التثقيف العام،
5: يعني بمعنى لا يخرج من هذه الإزاي.
4: ولذلك الأسرة يعني دورها مهم جدا، المتابعة، الرقاب، التركيز. إذا فقدتها الأسرة يعني ذلك أن الطالب لا يستفيد من هذه الإجازة.
5: يا سلام.
4: ولذلك دور الأسرة مهم جدا مهم جدا، ونتمنى أن نكون كلنا أرباب أسر، نتمنى أن نكون يعني على قدر هذه المسؤولية، بمعنى توجيه الطالب في برنامج محدد حتى يستطيع أن
5: يستفيد منه.
4: إذا أنه ضعيف في القراءة مثلا في التدريس يجب أن يؤتى له بأستاذ، ببرامج التي تعملها بعض الجمعيات وغيرها تساعده في إيه؟ في تطوير هذه الخصلة أو في هذه الميزة حتى يكون قويا في المستقبل.
5: شبكات التواصل الاجتماعي أو الجوالات في حد ذاتها يعني لديها مثلا برامج خفيفة هكذا ممكن تعلم الأطفال الصغار القراءة، الكتابة وشيء بهذا القبيل.
4: هو طرح مهم جدا يعني هذا النظام الحالي أو المجتمع الدولي بشكل عام أو المجتمعات كلها، الأسر كلها الآن من غير التواصل ومن غير هذه البرامج أو الإلكترونيات بشكل عام لا يمكن أن يكون هناك تطور. لكن طبعا مجتمعنا ما زال بداية ضعيف اقتصاديا وهكذا، لكن لا يوجد هناك مفر، يجب أن تواكب.
5: هذا هو
4: كأسرة يجب أن تواكب، يجب أن تركز على طفلها كذلك أن يواكب، وبالتالي استفادة من هذه الأجهزة عبر التواصل الاجتماعي، عبر البرامج، عبر التطبيقات في الجانب التعليمي، في جانب الابتكار، وفي جانب الإبداع، في الجانب الثقافي بشكل عام، في تكوين الطالب، في تشجيعه، في أن يكون له شجاعة، في غيرها من الأشياء، يجب أن نواكب. إذا هذه المواكبة سواء تحتاج إلى جانب مادي أو غيره يعني أنا أعتقد أنها من الواجبات، لكن حتى نلحقها يعني هذا يتوقف على الأسرة إذا كانت أنها وصلت من حيث الجانب القوة التي تصل إليها لتكوين طالبها، هذا شيء جيد. أما إذا كان يعني هناك صعوبة في ذلك وهناك برامج تقليدية يجب أن يستفيد منها الطالب حتى يستفيد من هذه الإجازة بشكل كامل، وبالتالي الأسرة ضرورة حتمية تركز على طفلها، على طالبها، حتى تكون لها دور ريادي في قيادة هذا الطالب وتوجيهه توجيها سليما.
5: بارك الله فيك دكتور على هذه المعلومات القيمة. وبالتالي نحن إذا ذهبنا بعيدا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، أقول لك يعني شنو أبرز المهارات أو الهوايات التي تنصحون الطلاب بتعلمها فترة الإجازة؟
4: المهارة اللغوية، الجانب اللغوي، الطالب ضعيف
5: لغويا
4: يجب أن يدخل في المراكز التي تعلمه هذه اللغة
5: حتى يتمكن.
4: الطالب ضعيف في القراءة، يجب
2: أن يقرأ كثيرا.
4: الطالب ضعيف في الجانب العلمي مثلا، يفقد مهارة الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يعني كل المواد العلمية يجب أن يركز. الطالب يريد أن ينقذ أسرته في المستقبل في الجانب الصحي، يجب أن يستفيد من دورات في الإصابات الأولية وغيرها. الطالب يحتاج إلى شجاعة أدبية مثلا، يجب أن يلتحق بالدورات القيادية. الطالب يريد أن يعمل في الجانب الصناعي لكي ينمي مهارة من المهارات ويستفيد منها حتى يستطيع أن يسد مصاريفه اليومية مثلا، يجب عليه أن يركز في المجال الصناعي.
5: عفوا المقاطعة، ألا يرجع هذا إلى ميول الطالب أو ميول التلميذ؟
4: بالطبع هكذا، يعني ميول الطالب منه تربويا نركز عليه وننمي هذه المهارة التي يميل إليها. يعني تجد بعض الطلاب يميلون في الجانب التجاري في الإجازة، نساعدهم ونوجههم حتى تكون تجارتهم سليمة، يعني خارجة من الأطر التي لا يستفيد منها الناس، وهكذا يستفيدون من هذا الوقت. وهكذا في المجالات الأخرى تجد أن هناك طلاب يميلون إلى إلى مسألة
5: جارم.
4: وهكذا هناك العديد من الأشياء، العديد من الأشياء. فلذلك يعني البيئة الأسرية مهمة جدا في التركيز،
5: تلعب دور محوري
4: جدا في ضبط الطالب في الإجازة. لأن هنا المدرسة بعيدة، الإدارة بعيدة، المعلم بعيد، وبالتالي الأسرة والشارع الذي يعيش فيه الطالب.
5: أفهم من هذا الكلام أن الأسرة والأستاذ والمدرسة والبيئة كلهم يلعبون دورا محوريا من أجل تكوين هذا التلميذ.
4: بالطبع هكذا،
5: سواء كان في المدرسة أو الإجازة.
4: بالطبع هكذا.
5: جميل جدا
2: صراحة دكتور إبراهيم برما، الحديث معك شيق، ما أثر المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية في بناء شخصية الطالب؟
4: أكيد طبعا، يعني إنما نتحدث عن الأثر، يعني ذلك نتحدث سواء من حيث الجانب الإيجابي أو السلبي. يعني الشيء الذي استفاد منه الطالب أو الذي لم يستفيد منه الطالب،
5: هذا هو.
4: أكيد أنه إنما يتطبق الأسرة، يلتزم الطالب بالتوجيهات التي يعني تذكرها له الأسرة، ويستفيد من المراكز، الجمعيات، الأنشطة الثقافية وكل الأشياء التي ذكرناها، البرامج، أكيد أنه يكون هناك جانب إيجابي مهم جدا. يخرج هذا الطالب من الإجازة وأنه لديه شيء من القرآن.
5: الله أكبر.
4: يعني مثلا إذا كان ركز في خلوة محددة، يخرج هذا الطالب من الإجازة وأن له مهارة في الجانب اللغوي
5: التجاري اللغوي،
4: أن يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة وأنه نمى أفكاره أو يعني معلوماته العلمية في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء وغيرها،
5: يعني كما ذكرتم الآن قبل.
4: ولذلك يعني الأثر أكيد أنه إنما يلتزم ببرنامج محدد يكون إيجابي، وهذه الإيجابية تعكس على الطالب نفسه، على الأسرة، ويعكسها كذلك على مستوى زملائه في المدرسة إنما يعود في وقت الدراسة. لذلك يعني الأثر دائما يعني يكون إيجابي.
5: بعض الأحيان الأساتذة يتفاجؤون، الطالب مثلا كما قلت هو ضعيف في القراءة، وعندما يرجع من الإجازة تلقائيا يعني تجد المستوى ارتفع.
4: بالطبع.
5: فبعض الأحيان يتساءل الأساتذة، يعني وأنتم خبراء في هذا المجال طبعا، فيما أعتقد تعرفون هذا الكلام أكثر مني.
4: أكيد طبعا، هو مسألة تغيير الطالب، تغيير سلوكه، معلوماته العلمية، مستواه، يعني كل هذا ينعكس على مستوى المدرسة.
5: يا سلام.
4: وبالتالي يلاحظ الأستاذ، المعلم، الإدارة أن الطالب هذا فعلا أن أسرته استطاعت أن تكونه أيام الإجازة. وبالتالي هذا هو المطلوب في الجانب العلمي، هذه هي التنمية، هذا هو التطور. لكن بالعكس إذا كان هناك جانب سلبي في هذا الجانب، فيعني كل هذه الآثار تكون سالبة.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما نصل إلى ما هو إيجابي وليس ما هو سلبي. دكتور، الآن نصل إلى سؤالنا الأخير، شنو الرسالة الدائرين توجهها للطلاب وأولياء الأمور حتى تكون الأطلة المدرسية بداية لمرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتميز؟
4: حقيقة هنا طبعا أنا أحمل الأسرة المسؤولية الكاملة. في فترة الإجازة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا
5: الأسرة.
4: لماذا؟ لأن بيئة الشارع التالي في كثير من الأحيان بيئة لا نحبذها كثيرا في الجوانب التربوية، لأنها تفقد يعني الطالب الذي لم يكن له برنامج ولم تكن له رعاية أسرية، وأنه يعني خلاص مع الشارع لعب وونس وغيرها من الأشياء، فيأتي إلى المدرسة وأنه فاقد للكثير من المعلومات. إذن الأسرة مهمة جدا، يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا من منطلق كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيتنا. وبالتالي التركيز في شيء محدد في الإجازة يعني يخرج الطالب من البيئة التي هو فيها، اللي هي البيئة الفاسدة التي لا تفيد، إلى إلى طور الأمان والثقة والتركيز والمعلومات والتطور وغيرها من الأشياء. إذن الأسرة مهمة. أما الطالب من حيث فئة الأطفال، بمعنى الأسرة هي التي تتحمل مسؤوليتها من شكل كامل. أما إذا كان مراهقا، هنا طبعا يعني يجب على الطالب أن يكون توجيهه توجيها سليما، توجيها سليما، حتى لا يخرج من التوجيهات التي تتركه له الأسرة. إذن مسألة البيئة هنا مهمة جدا. مسألة البيئة مهمة جدا. فلذلك أنا وصيتي أولياء أمور التلاميذ، الآباء بصورة عامة، يجب أن يركزوا، أن يركزوا في إعداد الطالب إعدادا كاملا، على الأقل المحافظة على المعلومات التي أخذها في المدرسة. وإنما نقول الأسرة بما لا نقصد الأب والأم ثم الإخوة الكبار والأخوات الكبار.
5: يعني كل واحد
4: الكل يجب أن يأخذ مسؤوليته. يعني لا يجب أن يكون الأب هو الذي كذا أو الأم هي التي كذا، بمعنى يجب على الأخوات والإخوة الكبار أن ينقلوا المعلومات بصورة قوية جدا، حتى لا يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة بصورة سلبية. فلذلك الدور الأسرة مهم.
2: شكرا السادة المستمعين، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد استمعنا إلى حديث ثري حول أهمية استثمار الأطلة المدرسية فيما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا. نسأل الله أن يجعل أوقات الجميع عامرة بالخير والعلم والأمل النافع.
5: وكذلك نجدد الشكر للدكتور إبراهيم بورما على ما قدمه من رؤى ونصائح قيمة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدات والمتع.
2: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
5: وفي تسجيلها المهندسة أنبتة أنجاب، وفي إخراج عبد الله طش.
2: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة ما بقيت برامج الإذاعة الوطنية، دمتم بخير.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: صباح الخير بنات الشات الحبيبة، صباح الخير عاصمة نجمين الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين على راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج. كلما يوم الأحد نقول معكم في مدنا ساعتين من الساعة 8 لحد الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية لهذه الدقايات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد النشرة نواصل لكم بلاغات مختلفة لهذه الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لهذه الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوريتير طلب المستمعين. تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة أنا راديو تشادة. وتنادوا في نمرة التليفون واحد بس 61 53 53 50 53 23. وفي الساعة 10 سوا بكمل البرنامج لنا اليوم يوم الأحد يوم 6 شهر 9 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات شوبي جابرييل في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:02 في استوديو تروان الأونما في غاديو تشاد هنا في كاتي جابانغاتو كمينة الدوزي مرة نسمع في العاصمة أنجمينة. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابي تكنيك
1: مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة
2: الهمعة رجالة
1: على أجملي والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان الهمعة رجالة
2: الهمعة رجالة
1: على يوال ميمي سيدول رجالة على البلا ما بنغري يا دول رجالة

0: انا مد رسول الله اذ النبي ما لا سلام لنا ما ترسل ازرع لدناك زردي لا سلطان التجاني والدلوان العباس الماء بخجلك طبنا القلب قد بيط انقذ لي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفري يا ريتك ما تمد الفارس المتني
1: امين
0: العمات رجالا سلطان التجار يا رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا أباكر والألي دول رجالا كم بلا مدن والمال مطمئن التجار دول رجالا كم من يالبنا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجالا سلطان التجار قول لك يا رجالا الهم يعد رجالا القرامة سنة دول رجالا حسنا والدتهم التجاني دول رجالا جات رجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم يعد رجالا كم من يالبنا سيد البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالا سلطان التجاني الهم يعد رجالا جات رجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يات رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجار الهم يات رجالا يا رجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جودة ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنة دنة والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نازل ما جيت ولا كمندا ولد الجد ذل قليل جا ضربت الابل نزل را ابكر والالي يا ضربت الابل نزل را شن والشيخ دنا كاكسي ضربت الابل نزل را على جباكر بش ولدنا ضربت الابل نزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم يسنى ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجنة دل خليل

0: مستوى نسمة راديو تشات، نجد لكم بلاغين قبل أن نشر الدرجية. الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ إيسا طاهر حامد، خلي أجل بمشي بأوراق رسمية في الإدارة، أنت تكرسر لشيء مهم بخص بكانة، البكان ده فوق مشاكل، والبكان قاعد في كاتشي أنقبو سيكسيون كات إيلو سان كرانسيس لو سنك، كما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون. عائلة مهم صالح هارون في جمينا، بشكروا كل الأهل أنا عبش إيه بلتين وانجمينا السادوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت أنا أمهم المرحومة مرة محمد صالح هارون الماتت في انجمينا بعد مرض، وبقول الأهل الله يأجرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. كم تكنيك
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاي لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب، إن داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي، العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا، يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستوينا سيما تراد تشات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في مدينة موندو مانغالمي موسورو نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميلة جمال شعيب عبكي. صباح الخير.
1: صباح النور ثاني سينا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعين راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. كملت في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة جميع الخدمات على الورشة انت الخدمة بخصوص تقييم عن النظام عن اللابو بخصوص الصحة انت الإنسان والحيوان الكنظمة الوزارة انت الصحة العامة والوقاية. جمعية مستقبل تشاد سوت مؤتمر نقاش في مقر عن العلماء وهذا بخصوص القضايا والمشاكل التي تهمهم الشباب والحمولات القادمة بواجهها. وفي نشرة تلقوا تقريرنا راديو تشاد بخصوص الردعين عن الإيال في الأماكن العامة وأخبار من الكواكب وأخبار عن الرياضة. كملت في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة جميع الخدمات عن الورشة القديمة الفوكا كمان بيشوفوا وبيقيموا النظام الوطني عن اللابو بخصوص الصحة انت الإنسان والحيوان الكنظمتها الوزارة انت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع مشروع عن الأمن الصحي في أسود وغرب إفريقيا. رأس المناسبة كمان المنسق عن المشروع بحضور عن كثير من المعزومين. حج هوا حبيب عمر والتفاصيل.
2: في مدة هنا 5 يوم من الخدمات هنت الورشة التدريبية هنت الأمل البتقيم النظام الوطني هن المختبرات الخاصة بالكشوفات هنت الصحة البشرية والحيوانية. في المدة دي ناقش المشاركين في الورشة مواضيع مهمة بتخصها السنين المعامل وطورين المختبر هن الطب البشري والحيواني هن دول غرب ووسط إفريقيا. الكلمة الختامية هنت الورشة الكان قدمها منسق مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا الدكتور تشيري تويانيم قال الورشة دي بتدخل ضمن التوجيهات الاستراتيجية للمجموعة الاقتصادية والنقدية هندول وسط إفريقيا ودع لتعدل مجال حنصها في مستوى المنطقة وتخد حد للأمراض اللي بتصيب الإنسان والحيوان سوا. وطلب من المشاركين في الورشة خلي يستفيدوا من النتائج والمعلومات اللي جوها في خلال الورشة ويطبخوها في أرض الواقع. جيريت واينيم قال الوضع الصحي عن العالم بل الإقليمي بيجي بشكل خطر كبير للمجتمعات لعشان دا لازم نكتر الجهود عشان نوفر المختبرات والمعامل الحديثة هنت الكشوفات ودل عشان نكشف الأمراض. نذكركم بكونه الورشة دي جات بتمويل من البنك الدولي بالتنسيق مع مشروع عن الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا.
1: ريبورتاج هذا الزميلة جهوة حبيب عمر. الجمعية هنت المستقبل تشات هي كمان نظمت مؤتمر نقاش في مقر هن الهيئة الوطنية هنت الإعلام البسمو بشوفو أونما هنا في العاصمة جمينا. المؤتمر النقاش ده كمان خطوط هيد موضوع دور هن الرقمنة في تجو هن التعايش السلمي والوحدة الوطنية في تشات وفوق كمان هجوا بكثير من القضايا التهمهم الشباب من الجهاد وكذلك الحمولات القديمة بواجهوها في وقت التحول الرقمي وأداء الحاجات اللي بتنفع أي الإجابات والحاجات اللي ما بتنفع. كله كان حج فوق في خلال المؤتمر النقاش ده كان بحضور هنا كثير من المسائل والمشاركين والناس الاندوم الحم بالمشاكل اللي بتخص الشباب في تشاد. في إطار الملفات القبسية قسم أنا كتابنا الأخبار أنا راديو تشاد الزميلة حجي هوا حبيب عمر كان سؤال لنا رفبرتاش بخصوص الردئين عن الإيال في الأواكن الأمة فأحيانا في لب التاكسي في الكارات في السوق وده هل بيجيب عين للسخير ولا ما بيجيب عين وهل إن ده نظرة في لب المجتمع ولا لا. خلينا نتابع الرفبرتاش.
2: الصوت ده بأكد للأم رغبة هنت الطفل وحجة للرضاعة اللي هي بتعتبر الغذاء الأديل والإندا فيتامين برب الطفل وبقوي مناعته وهليب هنا الأم بمثل مؤجزة فريدة من نوعها وهو بتغير حسب عمر هنا الطفل وهالته الصحية لكن بعض الأمهات بواجهوا صعوبات في الرضاعة لإيالهم خاصة أسط المجتمع تلقى الأم مهيرة بالجوانب التنين الواحد كيف تسكت سخيرة ليرضى والتاني شوف هن المجتمع لها وقت ترضي ده اللي كان كلمه فوق بعض المواطنين
3: أبينا أنا زمان المرأة كان مرأة شيئا يعني راقة شيئا جات صغير يبكي ده أولا بأولا اللبن ده تمرق تغسله عشان يبرد شوية ده بترتل الصغير وأبينا أنا أستاذ داني شوفوه ده مرة ماشية بطولة بس تدي صغير يشرا في بكان ناس قاعدين كثيرين كل هما لما صغير بقى ده تردي بس يعني ده أنا كان شوف شيء ده ما كويس أما أنا زمان برد الصغير قولا اللي فايدة بدلو في الصغير بخطوها تبردو
4: لأن شنو ما عادل ده المرة هي بنفسها ذاتك لازم تنستر واللبن ما الصغير ده مرات ده بس يسبب أمراض للإيالة ناس قاعدة هو مرات ده مرة هي رايخ موخرة لبدل التحصيل دي ده قبل تنتيل السخير ده ما تسي كبس يعني في وقت أنا بس مرة تمرقة تنتيل السخير ترك حاجة يسبب لي يلا أمرت هسا مرة دواجين راسة بقارة ما ينعرف ده كل منه ما دل دول بس
5: السخير يردو في لب الناس كده ما يشابه هو ما أدل هو ساخة وبتنسل تقين أنا ناس ما أدل السخير سخير ده يردو راتي تمشي بنص تحصيل لبنات تنتيل السخير يرده
6: ما أمها ما حنونة السخير كان جاي يبكي ده خلاص هي يعني كلا عازية ولا قاعد في قدام ناس كل هي ما تفكر كدر إن ولا شنو تركت مرقة يودا رتنتي لو ليه هذا اللبن يشرب نطلب من أخواني الأوين وأمن إندم لفاي إندم ترى كان يوم الله سخيرة تدور تنتي اللبن ده خلي كان بترى أنا تسيده كان بلفاي أنا تسيده
2: رؤية هنت الأمهات وقت برضي عن إيالهم وسط المجتمع ده أمر لازم بساهم فوق الأمهات لعشان يغيروا نظرة هنت المجتمع ويقبل يوالف إيالهم بالرضاعة الطبيعية اللي بتساهم في قوين الطفل والرضاعة هما شغل بخجل منا الأمهات وقت ما بردوا إيالهم قدام المجتمع لأن الرضاعة الطبيعية عندها تأثير كبير في الصحة هنت الأم والطفل ده اللي كان كلم فوق واحد من المثقفين وقال
7: إرضاع الطفل في الأماكن العامة أو العمل تتباين حولها الآراء بين مؤيد يعتبرها حقا أساسيا للأم الطفل وبين معارض أو متحفظ يراها مخالفة للتقاليد أو الأعراف الاجتماعية في بعض المجتمعات
2: كم من جانب الأخصائي الاجتماعي أرنو نيجيمباي قال الرضاعة حق الطفل حق شرعي ليا من زمن لهسي لكن بعض الناس المؤخرين في الثقافة الاجتماعية عندهم نظرة خاصة في الأمهات البرضي عن وقت الأم تمرق الديت وترضي صغيرة ده بيعتبروا خطأ كبير أرنو نيجيمباي قال الأم ما بحاجة لتفتح جسمها ولا حتى جسمها صغيرة لكن وقت ما ترضي ده هي بتدر تشبئ صغيرة ليرضى ويسكت ده لازم من أي أم تخطي وقت ما ترضي صغيرة بفردي أو الشيال حن الصغير وتلبس الملابس الكبيرة عشان ما تضايق وقت الرضاعة ودب خليها وبهمية من أيون حن الناس وقت ترضي الصغير وسط المجتمع أو حتى في الأماكن العامة
1: نتابع لكم دائما نشرة الأخبار من الراديو تشاد الزيارات أو اللقاءات والملمات انت لا تعرف القائم بها المندوب العام عن الحكومة في جمعنا إقليمنا السلامات الجديد أحمد شوا روزي قاعدة تتواصل وأمس كمان قابل الطاقم عن المحكمة الكبيرة عن مدينة متيمان وحج معهم كمان في الجهود القاب بيسووها القضاء في المنطقة برغم من الصعوبات والحمولات القاعدين بواجهوها وبعد ده كمان قبل الأمير هنا مدينة متيمان ومساعدين وحجوا كمان فيما يخص الخدمة القاعدين فيما يخص النظافة انت المدينة في موسم هنا الأمطار وكذلك ده بالرغم من الإمكانيات القليلة اللي كان عندها للميري هنا مدينة متيمان الخبر كمان جاب لنا بشارة محمد صالح مراسلنا في مدينة أمتمان. في أخبارنا الرياضة وفي دار الدور نتجهز أولا أبطال إفريقيا كمان بقت مباراة في الاستاد إدريس المارشال إدريس محمد إدريس ديبيدنو وده في كارتير منجفة. المباراة دي كان بقت بين أس بي سي وديف حقا كوكو روكو الإيفوري ده كمان جاء من كوت ديفوار. وفي المباراة كمان كملت بإتنين مقابل إتنين. بعد ده كمان بقت أمس أيضا مباراة في الاستاد المارشال إدريس ديبيد وأنا منجفة مباراة بين إلون إف سي وسيدما بونا أنا إثيوبيا ده في إطار الدور التجهيز أنا دور أبطال إفريقيا. والمباراة كمان كملت صفر مقابل صفر. المباراة أنت إياب كمان تكون في أديس أبابا بين الفريقين في يوم 12 سبتمبر 2026. جابرييل تشوبيا الساعة 8:27 داخل الاستوديو أنا راديو تشاد نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشط الأخبار أنا اليوم فجر ولا ناس الفطرهم كمان يذكرون بالعناوين. كملت في فندق راديسون بلو الخدمات الورشة هنت الخدمة اللي كان سوى عشان يشوفوا ويقيموا النظام الوطني عن اللابو عن الصحة هنت البشر والحيوانات اللي كان نظمتها الوزارة الصحة العامة بالتعاون ومشروع عن الأمن الصحي في أسود وغرب عن إفريقيا. وجمعية مستقبل تشاد كان صوت مؤتمر نقاش في مقرنا الأونامة هنا في العاصمة الجميلة وحج كمان في كثير من القضايا تهم الشباب والهمبولات في وقت التحول الرقمي. وفي نشرة الاسمية وأخبار آخرة شكرا لكم تلقين تابونا حاليا من مدينة أمتيمان من حراس مانجا ومن بار أزوم ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد. دي نشر أخبار كان جهزوا أسرة التحرير تيد إخراج أنا جواب حبيب عمر وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر شيرو باكي. قيلوا أورد بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.

مشيت الخيلة والرادة اسماعيلة اثنين هتتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف دي حرة.

0: يا كلام يا نتمان
1: عجب
0: بشير ما نتمان
1: بس
0: ما كان انا ما نتمان ما مصار ما نتمان جامد غير ما نتمان بخرت المار.

والكره بابا تبقى الدور تم بلالها بسول خديجه العالي قدو رايك كنودي يمينها بخ

حرمة الرضيع كذا كمان هم دين فلاتة من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجميل هون 50 سوية 120 والدتار قد دردير قوال دل بشير تغير قلبك بالوالكنقول برايين ولا كنقول برايين وين

0: mami uda yangu shi
1: aja
0: durma kirkine wa jama sulba jari wal daraba tari shire mamsha khal jari aja na
1: durgar
0: gadena kana tur pasal ko nayre wala ko mashi ana mashi to warab gamrati gambe munnal bolge jaylan jemme nel kiki
1: aja
0: amben jagare mben kutri
1: benan
0: le shoka bi kebi al gatar ba da meri bamishi jemba na taman ro konfo grati arba gwa de arba kadi wa har gala ta jure de mi jumu har khara dam ba de nguda tadiri wa har gala nashi na mishi wa da falla ta ala gal lentaki wa har barba da shara bana tokuzi arba chatta mbaka gbal qadi wa raja ba tayara wa raja ba jirgi wa raja ba matakalmi wa raja ba sari lili akhawati bili danni arba wasal lingi alhamdulillah ma baji انا جيت ورا جك فيني كرفت دوري المي اربط صبا في الكلام ما في بدور شب من دجه بدرجلي اخي درجة كامندي اخي شكر ندن بنانامي بتربكي ماما البلاد ديرين قبضاك تسندي ما يكرك بيتلي مني قل ليكو ام ماما مام جميل كان دا فقري دقني دسم كان دا بشي ديري عند منكسي اكينا لبي سوي سوي دسينا في قروك دربك سدي كان قلت شي امرك زيدي ابن قرار ابوك كودي هدي سلالة ما بالنسي والظلم بالمال ما بنشري دسة للكريم.

0: du voleti mana beke mo matuma indola ne beke da du mutuma indola ne beke
1: aja
0: ana beke
1: badnawi
0: ana beke bi farlo mi antan jedde
1: aja
0: bi jibril el mobile
1: aja
0: جميع بكر رسلنا لك ما لم مشيت
1: ما لجم بكر
0: زمزرع له من تدف وفي رجل سوسيت
1: عجب
0: بولا يا نونيت
1: عجب
0: كارو في نتر بيت بدين المفرق الرجل بيوم بيوم ربيت
1: عجب
0: جميع

تبر جابنا تارك سري جنر بدن قدام لا قزالة دنا يمشرم طوالا أترك جيب التجد هذا قيدار بمالك أترك دار

Monsieur le maître Radio Tchad, puis que les vacances, c'est Artisa, Sawa, puis studio en Radio Tchad. دلوقتي تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبون مستمع للمستمعات كونسير دي زوديتير تقدروا تنادوا الناس تعرفون قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتمام في أي مكان سوا بواسطة أنا غاديو تشاند تقولوا لهم صباح الخير وهم من بسمعوكم في أي مكان وخاصة في 23 ولاية أنا برانا تشاد بلد توماي والناس اللي قاعدين في مختلف الكارتية في مدينة كسيري الكاميرونية تنادون في نمرو التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 ده بس النمرو الوحيد التنادو فوق أبل اتصال الزول كما لقى الخط ننطق نمرو 2 عشان تكتبوا فوق رسالة SMS بالفرنساوي وبالعربي الأديل وأنين نترجمه ما فرنسي عرب ولا عرب فرنسي 66-24-15-89 60 و 60 20 و 4 10 و 5 80 و 9 تيغو 93-33-24-14 90 و 3 30 و 3 20 و 4 10 و 4 واني نقول لكم الرسالة تقول لك في مكانة الفن بأسر الآلات والموجات وبشير الأبلات والأغاني تكنيسيان لوم ديبو التلوالي تشوفي غابريال قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض الساعة 9:03 نمشي نسمع أول فاصل غنائي بعد 3 دقيقة نشيل الأبيلات هنا اللام مستمعين كم التقنيك ألو ألو أيوة الفنان الكبير سيد خليفة هدية خاصة لكل الناس اللي حاليا كابتي وبرانشير راديو تشاد نقول لكم صباح جميل وصباح حلو وصلاة وصباح أجمل من الإذاعة الوطنية التشادية كم التقنيك

0: أنا في خدمة المسلمين على راديو تشاد في كل مكان. ألو راديو تشاد.
1: ألو الجراتي جاني سير رمان.
0: رخي يحيى من ملموسي ولاية جيرة.
1: أي أكيد مؤكد.
0: تفضل يا ماما.
1: أوكي قبل كل شيء قلت هي صباحية اللي قلت ولا كل أسرتها.
0: نعم.
1: ولكن سنة اليوم ربطاني معاك.
0: أيوة.
1: ولا يقول أعضاء جروب راديو تشاد أنا ما الأستاذ أنا ما فوق العراسي جاير الشمو آدم.
0: أيوة.
1: الصغيرة حرم آدم.
0: أها.
1: عبد الله دنا آدم.
0: أها.
1: مسر جزن تقيل بنت عمدو.
0: نعم.
1: فاتنزاء أول يفزل.
0: أيوة.
1: طمها محمد.
0: نعم.
1: لارين دي كمينة.
0: محاسن يونس.
1: أنا أنا مرخصان توني فيشا.
0: أيوة.
1: ترسار شاي من أنقبو شاي محمد قمر تشال راجي.
0: أيوة.
1: وما ننسى الوالد العزيز المحترم يا هلو هلو خديجة جبريل محمد جبريل زارة الصفو زكريا الصفو زكريا هلو حرم السليقة أبو من بوكورو
0: وأخيرا رخي
1: ونكتب ما ننسى على زكريا ومر الزايم ونسين طاير عبد الله أحمد.
0: شكرا كثيرا رخي يا هي من ملموس يقول لك صباح جميل من الإزاة الوطنية التشادية. شكرا
1: وما ننسى
0: شكرا كثيرا. نقول كمان صباح جميل واحد حلو للمهندس الكبير انا غادي تشات هناك في نهر السرما محمد نور موسى يا مهندس كبير انا غادي تشات جاي وين هناك في برد برد سلمنا كثير. 65 53 53 20 انا في خدمه المسلمين محمود قصر حماد واسرته نقول لك صباح جميل. الو غادي تشات.
2: السلام عليكم الجراند فرير تجاني سير رماد ابيض.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله.
0: ياتوا معنا ومن وين؟
2: معك محمود موسى من مراتشات.
0: محمود موسى من مراتشات. تفضل اخوي محمود.
2: قبل كل شيء نقول لك هي صباحية لك انت وأسرتك.
0: ميرسي.
2: والمهندس الربطانة.
0: اها.
2: هناك نقول لها تحية مسايا لأخو الزميل الجراند فرير تجاني سي طاير درما من مشاكة أبو ظبي. لعبد الرحمن كيلاندوان انترناشونال من رومبوي ديمبي أبكر خال أبكر ودى بشنا من سوق أنا سين كانتينير.
0: أيوة.
2: وهناك لآدم أرخوتو. بابا أبكر من دانونا عبد الله أبكر من دانونا.
0: أيوة.
2: تيجي بقيت إيسا من فرجة. جيمي تشيري من فرجة كشالة راجي.
0: أيوة.
2: محمد عروس من الهجاج خديجة إجريس من أنجيلي باب المدينة المدينة خديجة علي.
0: أيوة.
2: الجرانسر الجوائر الشموع الجهاز ياسن من جوي أسرة تورية أسرة محمد قمر محمد إيسا من ردينة.
0: وأخيرا محمود.
2: وأخيرا ما ننسى كل المستمعين ومستمعات عندي معك مستمع.
0: ألو ألو غاديو تشاد. مرحبا يا تو معنا الاسم الكريم
3: طاير درما
0: من مشاقة
3: أكيد جرام فرير.
0: تفضل أخوي.
3: أوكي قبل كل شيء نقول سواء الخير لك أنت وكل أسرتك.
0: أيوة
3: مولين مهندس الربطاني
0: شوبي جابرييل. وي
3: شوبي جابرييل لندي بوتالوالي.
0: أيوة
3: وهناك مامون موسى من مارا وهناك نقول سواء الخير لهدم مارتين فيسا مادادا من ليلة كلير وهناك حجاج حسن من جميع جوار سمادا والنور
0: عدم تاكسيمان
3: من مدرع.
0: هنا
3: على زكريا من مدينة جيكين وهنا رخي جاي من موسيقى.
0: نعم.
3: هنا نقول سبا الخير لوطوان ميقادي وهنا قشل راجي وهنا انجرام فرد بيتم الطائر والدرامات.
0: ايوة.
3: هنا عبد الله دنا وهنا هارون اسامه محمد عاود ابو مسال عزبه.
0: الله يشافي ويشافي كل المرضانين الشيخ مرضان
3: الشيخ مرضان عسى
0: الله الله يشافي إن شاء الله.
3: أقول صباح الخير هنا معك مين المعمود الأرنج سمينة والنور رمض النور لمد سلمة. هنا إنسان هارون والبكرو وهنا محمد وكلب
0: والبرغزال يا زارة طير يا منوار
3: زهرة ديامان نوار ونقول سبع الخير ناعم لكم شير سين تجين من مدينة دفشي معاك مين المحمودي.
0: أيوة
3: وهنا جنيتان مرن لرنسانز هنا يجلي يوسف.
0: وأخيرا طاير درما
3: اخيرا كل المستمعين والمستمعات
0: يعني كمان ما نسيناك انت وما نسينا الناس. انا مشاق ابو ظبي نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد. كلتو مطائر هناك من بوكورو دبابة كارتير ريزيدنسيال نقول لك صباح الخير. 61 53 53 20 انا يعني في خدمة المستمعين انا راديو تشاد. اوي عبد الهادي محمد صالح بابا ير ابو الايال. الو راديو تشاد. الو مرحبا.
4: مرحبا طارق السلام.
0: يا تو معنا ومن وين؟
4: معكم الدكتور عبد الله حسن رخيص
0: سيد الفنجال الواحد. هيا انت ودا الا كان الا كان النور عالم تاكسي مالا لنادك لمك
4: الفراجيل
0: انا سويتهم سيرين اجوا بالسماء عند الصفر. اه بنجالة واحد تلو صبرتك ولا واري كلها كسرت سيمينا
4: الله لا يجر جر في جاني زر مات
0: ده إلا كان النور عالم تاكسيمان لماك انت كي.
4: انا اليوم كما الله فكرت الدنيا للآخر كنت تخلى فوق راتي تسكي على السماء
0: كيا ودا اليوم دانينا كل امان السيدين
4: فجيت
0: كمان فكيك والله مين تبي تسوي انا اقول الحمد لله
4: ربنا سلم في رزاق مين تسوي اقول له
0: ده اليوم مطر صبت ولا شنو يا الله. تفضل دكتور شكرا يا اخي بارك الله فيك. تفضل
4: شكرا بارك الله فيك.
0: نعم
4: ان شاء الله.
0: نعم تفضل الجميع
4: كلهم ان شاء الله
0: خلاص دبزة
4: ان شاء الله بطلوا للمستمعين كل ان شاء الله الزفال باربولا وناس الماء باربولا كل حديثين
0: انت الناس باربوك في المدارس القريتهم كثيرين من بنات وشباب. شكرا لك يا ملك الحب.
4: آه
0: شكرا اسكندر كل سلمك وملكة الحب كل سلمتك. شكرا دكتور شكرا بارك الله فيك مرسي شكرا كثير دكتور عبد الله السرخيس من تقيل وكل أسرة نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية. 61 53 53 20 أنا يعني في خدمة المسلمين أنا راديو تشاد في أي مكان. ألو راديو تشاد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أنتم معنا ومن وين؟
5: أبو بكر حسن من قلفي قناة.
0: نعم؟
5: أبو بكر حسن من قلفي قناة.
0: أبو بكر حسن من قلفي قناة. فوا أنا قد الشيء كبير. تفضل أخوي أبو بكر.
5: أقول مساء الخير أنت لأسرتك.
0: ميرسي.
5: مساء الخير لكابتن جاف من دجا.
0: أيوه.
5: بكر من دانون عبد الله بكر من دانون عام تيجو كاش.
0: اها.
5: مساء الخير لي وسمعتوا رمضان كادم مليار من حول العالم.
0: اها.
5: يقول مساء الخير لي علاج المدراء.
0: اها.
5: ثم جالي.
0: ايوه.
5: ابا مي اليفا.
0: اها.
5: يقول مساء الخير لي جران فريرا جيانا جيمي حسن.
0: ايوه.
5: يقول مساء الخير لي امي انا فلمة الحاج ابا.
0: الو. بكر دفاتا. 61 53 53 20 يا جماعة النمرو على انتناكم ليه 93 33 24 14 اكتبوا فوق رسالة الناس من قبل قاعدين بنادونا ابل واحد بس تنادو ده رقم اتصال واحد فقط 60 51 50 53 50 23 20 ده النمرو على الابل الانتناكو التنين ده اكتبوا فوق رسالة. الو غاديو تشان. الو 60 51 50 53 50 23 20 قربنا بس. الو راديو تشاد.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يا سلام الله يسلم.
0: يا تو معانا ماما.
6: معك مريم نارنيسان.
0: بناء انا اترون ولا هو بردو بردو ولا وين ما نعرفها.
6: بناء الرنجاجي.
0: الرنجاجي. ما شاء الله. دما جارتي لي طاير درمة بنيتا. الو ايوه لا غنيسانس. تفضل يا ماما.
6: اوكي ممكن تتعامل انت وكل اسرتك.
0: ايوه.
6: كل ما انا اتاك وانا ما لجوني فراس.
0: اها.
6: كل عاد انا جروب ار ان تي.
0: ميرسي.
6: عارف جبارة سمو ادم.
0: اها.
6: الوالي مختار ما قاتل مع النهار من اتوقع الامور.
0: ايوه. امين.
6: انا تاي درما.
0: اها.
6: امير وعمل امير من السلامات.
0: ايوه.
6: صفا احمد النور.
0: اها.
6: هو
0: عمر
6: النور حليم عمر النور
0: ايوه Anina kaman man sina kila gani sans nous le qui bonjour depuis Radio Tchad. Shukran katira. 60 53 53 20 groupe Nabas. Nous le bonjour Ijama Madame Silva Chetti, Major Suraya Qasim, Eljima Container. Halima Hazaz, Halima Ganda Hazaz, Hazaz tashashat qulub an-nas. Nous le comme sabar khair Radio Tchad. Ajaza Halima. Allô Radio Tchad. Allô.
7: Allô.
0: مرحبا يا تو معانا.
7: الحمد لله بخير.
0: Allô Radio Tchad. يا تو معانا من وين؟ Allô. بعد 3 دقيقة نقروا الرسائل اللي كتبوا لنا المسلمين والمسلمات من مختلف مدن هنا بلدنا تشاد بلد توماي 61 53 53 20 هارون جاكسون تيار انترناسيونال من كارتيه كليما نوري ولينا وزوجي توما فاطمة سامبا جاجي كاسر. الو راديو تشاد. الو راديو تشاد. الو شوبي لين مادين جبريل سرتو اما زيني سيري ما دو زوجي تاما بوالغا ساريا من جيني بور ماجور عادم قوشي وزوجي تاجة فاطمي الو راديو تشاد.
8: الو
0: مرحبا يا تو معانو من وين؟
8: $100 من هارس جميزة المور.
0: $100 من جلمة يفضل اخوي
8: جميزة المر
0: ده من جروب استفاق ولا شنو؟
8: اكيد ومؤكد.
0: يا ولد تفضل.
8: اوكي يا دوبري كل شيء نقول طيب سبعين لك انت وكل وقتك.
0: ايوه. اها.
8: الجيش برجاء جدا رمضان وما قدرناني فين في الاندمان وصحيح.
0: اها. هيسك مرة بعيدك أخوي. شوف هيسك بعيد مرة أكلم أحط التلفون عشان اسمه قاعدين ما قاعد يسمي كويس.
8: عبد الله خيرتين من دانونا وخبتين جعفر هناك من دقيا.
0: أيوة.
8: أتاي هناك من ملوك وجريف عبد الله المساجد قال يونس من غوريلا وعام حسن من الطويل وعطندي كان من أتاي بنبوريا وفرس عرين من أتاي بنبوريا.
0: أيوة.
8: طيب قال لك رسول الله تنجد هناك من طعم بشار رمضان من قوات على قادم من الدفاع.
0: وأخيرا. شكرا كثير سلمناك انت وكل الاعضاء جروب السفاك من جميز المر نقول لكم صباح حلو من راديو تشاد 60 53 53 20 الو راديو تشاد.
9: السلام عليكم الجرام فريت الجاني شرمات.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. انتم معنا ومن وين؟
9: هذا المستمع سنادم من الجليجي.
0: سنادم من الجليجي
9: والله صباح الخير لك انت وكل وصرتك.
0: شكرا.
9: نعم محمد صالح من كوزواي دايسي ساكن من مارون.
0: ايوه.
9: عبد الله هارون من الجليجي انبار الطاير.
0: نعم.
9: رسول الله الملاك هذا المرتبات بشارع رمضان من فواد.
0: ايوه.
9: الغوري سيد وعمر جنبوه بنبو عمر.
0: نعم.
9: جرين ادم من المردو.
0: ايوه.
9: ومن السيناك خير جروة وموسى يوسف جار الأزمراني وشريف الضنر المزاقين ومن أبو محمد الدكري فتاة ما في جيتا هو الجريف ومن السيناك علي يونس وآدم كدو وآلي هلاوة.
0: أيوة.
9: رماني سين كلاندمان وآدم الخسوان تون شيشة أبقى الخالة أكشنة.
0: أها.
9: ومن أنت كل المسلمين والمسلميات
0: أين كمان من السيناك انت وكل المسلمين والمسلميات القريب تابونا منه جليجي. شوف جابرييل انا ريت لوزابيل عشان نقروا الرسائل المستمعين. صباح الخير تجاني سرمات معكم المستمع عبد الله دن ادم من انقبو من كارتيه انقبو شايب بقول صباح التحيه الصباحيه لابو الغالي دن ادم ولام العزيزه خديجه ابكر صباح الخير لأخوانا واخواته وتحيه صباحيه لسرسر شايب من انقبو شايب واتمنى لي الشفاء العاجل اللهم امين ولكل المرضانين. وبقول صباح الخير للطاهر درمة من مشاقة، لخرصة جبرين، وللدكتور حسن القوني من أفرق، ولعلي زادود النوو، ولمعاوية داود ولصالح برمى صالح، وعلي مرخصوان توني شيشة، الحاجة زكريا من الحاجة زكريا من بيتكين، ولأبو تريكة من بوكورو. وبقول تهية صباحية لكم سيري سانت جيل ومحمد حامي تنبون سانتي، ومحاسن يونس محمودي، وتهية صباحية لحسين هارون من مدينة تموندو، وتهية صباحية لكل المسلمين في الولايات، وتهية صباحية لجروب غادو تشات ونمال الزاس ونمال فوق في الراس القائد سايق الطيارة الكبيرة تجاني سينا رمات. وبقول أحد سعيد لكل الشاديين، شكرا كثير. بونجور غاديو تشاد، ونما بقول اسمه صالح برما صالح المعروف اس بي اس، بقول بون ديمانش لكل الاوديتور والاوديتريس الانما، ولعثمان ميغادي من امتيمان، لمنصور حسن، لطاهر درما، لالياس بكر علالي، مالبا من كسري، لجيمي برما، اصيله تشاديه، عبد الله دناس، ارسال شايب، حواء ادريس، اشوف علي هارون، ناجي مويس، كشلة راجية، أجيد دوغو، فاطمة زهرة، محمد اف زيت، محمد صالي، أحمد أبكر، الدباي، آدم مارخصان توني شيشة، جوائر الشمو، آدم دلقي كتوم ادريس صالي. وما بنسى الجراند فرير بريزيدنت فونداتور، أنا أقول غادو تشات تجاني سيرما، شكرا كثير علي زادو دانو. صباح الخير تجاني سن رمات. حليمة إدريس من مدينة أبشي من حي جنينة فوق، تقول أحد سعيد لأسرتها ولوالدتها العزيزة أنيسة موسى ولإيالة ولزوجها العزيز. وما تنسى كل المسلمين أنا غادو تشات وكل الصافين، وشكرا سلمناك كثير لك الشكر والتقدير. صباح الخير لكل الشادين، مبروك بالدخول الإداري لوزارة للوزارتين، وبتمنى يكون دخول عام دراسي سعيد. الكاتب حامد إدريس من حارة أنقبو شايب، أنقبو شهر 40. شكرا كثير، إن شاء الله نتمنى عام جديد ودخول حلو إن شاء الله. بونجور جراند فرير جاني سيرامات، معنا بنيو إيجال، تقول صباح الخير للبتيت سير سادية إبراهيم ولبنيتها خديجة علي وأمين علي. وما تنسى الخالة حج جدي وكل إيالة في مرجان نفق، وما تنسى الأخت أدم كاسر وكل إيالة. شكرا كثيرا بنيو، سلمناك إن شاء الله. بونجور أوناما، سي محمد تعالي آدم من بيتكين، بقول بونجور لأم حج بنيو ولأخو أبكر آدم، لبيبي حسن الرفاي وزوجته أم أبوة بشر وكل إيالة، أنور فاطمة بطولة، وما بنسى أحمد محمد أسد شيف دي كانتون اللوانة بيتكين، وكل الفوازين أمداي محمد آدم جدو ألفا عباس مدو وحسن إبراهيم ومحمد الكاس محمد كالو وحسين بربري. مرسي شكرا كثير، سلامنا كثير انت وكل ناسنا بتكين. بونجور سي بابا منيسر دبي كوسيري، شكرا كثير، سلامنا انت بابا منيسر، كل ناسنا كوسيري انت وكاليا والرئيس المسلمين ملك الملوك مال أبا، وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مدينة كسر الكاميرونية الجميلة. الاسم أبو بكر محمد صالح، عبد الله صالح من أبشي. صباح الخير للشاعر الكبير هنا مدينة أبشي وشاد وفروعها، الشاعر عبد الله محمد صالح، عبد الله صالح. صباح الخير لمريم الشاعر محمد، صباح الخير للنور أحمد النور، صباح الخير للفردوس محمد نور. أنا كان بكتب رسالة، خليه بكتب بوان فيرجيل، إذا كان قال فلان فلان خط له نقطة عشان نقرأ كويس. الاسم أبو بكر ده قرينا قبل شوية، با بردك دا قرينا قبل شوية. بونجور جران فرس بلال الغزالي من انجمينا فارة بسلم خريجة إدريس كابتن جعفر منصور عبد الله محمود موسى جوائر الشمو آدم فضيلة محمد قمر حج آشي حسن وماما شين طاهر سلمنا كثير انت كمان وكل ناس انجمينا فارة. بونجور تجاني سرمات يقول بونجور للجران فرير جيتو آدم وعبد الله بورما يقول في بنغور وأمجدات علي في مانديليا والجران فرير أبو تريكا وعبد الله سالوس من بوكورو وأنكل هكا الحاضر رمضان والدكتور عبد الله بورما من جمعنا دم بشاري برميل. شكرا كثير كابتن جعفر من دوغيا بقول بون ديمانش لأنتوني شيشا كشال راجي طاهر درما من مشاقة أدم جبرين من المردو عبد الرحمن سين كلاندومان من ديمبي النور آدم تاكسيمان من ديجيل الحاجة زكريا من بيتكين شريفة عبد الله من المبارد نصر عبد الله خديجة علي من كندل حاجة توريا حاجة عاشي من قوي ميمونة محمد أمريك بي أشتا عباسة فاطمة يوسف من دم ورملة عثمان دار السلام محي الدين زين محي الدين فوزية محي الدين من إسطنبول النيجيري لخريجة إدريس من إنجيلي لصافية بكر من الهجاجة وما بنسى الأوليتير والأوليتريس أنا غادي تشات. شكرا كثير سلمناك كثير كابتن جعفر. السلام عليكم ورحمة الله. هو محمد طاهر من بكرو تقول له صباح الخير لأمها العزيزة وليلة محمد طاهر وتقول تهي صباحية لأخوانا وأخواتا عنينا كمان سلمناك انت وكل الناس هنا بكرو نقول لكم صباح الخير من غادي تشات. بوجود جاني سينا رمات محمد طاهر الحبو من بيتكين بقول بونجور لأبو الحبو أزرق وأم أليمة جبرين والجران فرار حق آدم دوس وشيف دي بارك أنا الموتو ومحمد ترسوم وبون ديمانش لكل الشاديين. شكرا كثير بونجور غادو تشات جاني سين رمات سي إبيت ميتارا غودي المعروفة بجيدو سواريز من بيتكين يقول بسلم أبو ملدوم لانغا وأسرته من بيتكين وبسلم أبو سعيد لانغا وكل الأسرة في بيتكين. الاسم حسن محمد عبد الله من مستشفى جندفك وصراحة الاسم كلام ما واضح تقولين كلام يا جماعة قلنا لو اكتب لنا فرنسية نورمال عنينا نترجم لكم. بونجور تجاني واسم ماكت انا بكتب اسمه انا فلان ابن فلان من كارتيه فلان من منطقة فلانية. بونجور غاديو تشات اوناما سي منصور حسن دوبي توكورا ماسا تقول بون ديمانش لجاني سيرمات بون ديمانش لجواير الشمو أشوف علي هارون سمها محمد بنت عمدو مريم جدو سليمان لارين دي كامينا أخوتا الصغير بيبي حسن وبون ديمانش لجروب غاديو تشات اوناما الأزاز. شكرا منصورة. بونجور جاني سن رمات بونجور غاديو تشاد اسمه علي زادو ادانو من كارتي امريكي بكومينا سن كما رندو سما بقول لا بون ديمانش لكل المامبر ان جروب غاديو تشاد اوناما ولي ميمونه محمد ابا امريك بي طاهر درما خرسة جبرين وكل اسره تجاني سن رمات. شكرا لنا كثير صباح الخير. نعم دا مكتوب عرب فرنسي دا ما ندر نقرو نفس الكلام ما واضح اختي هوا اكتبي اديل عشان نقول لك رسالة كده. خلاص ناس الرسائل قلنا تقدروا تكتب رسالة بالفرنسي النورمال والعربي الكويس انينا نترجم لكم في خدمتكم. اكتب رساله في نمرو تيغو 93 33 24 90 3 33 24 4 ارتل 66 24 15 89 66 24 10 و5 89 و9 وانينا في خدمتكم ان شاء الله 61 53 53 20 انينا في خدمه المستمعين الو راديو تشاد
10: الو
0: الو مرحبا يا توما انا
10: معكم موسى
0: عيسى ديار
10: من
0: جرماي موسى ديار موسى عيسى ديار من جرماي فضل اخوي طول ما نادينا
10: جيت اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وفي الهندسه
0: شكرا
10: ونقول صباح الخير لولد البلد ياسين محمد هناك من فجيري ولملعب محمد هناك من
0: بوتر ولد البلد ده ترى ودر ما لقيناه يفتشون سوله بلاغ ولا شنو يلا ولا ما شاب شيء عنكم مش عبش واخد دلبت هناك
10: سيئة
0: أفضل
10: نقول صباح الخير لعبد الرحمن حسين هناك من رامبوي ديندي ولحسن روماندو ولنصر عبدالله هناك من فرشا ونقول صباح سعيد أيضا لمسار رمض من فوات وديجي بقديسة جدوك يلبا جدو بيترس جغرا محمد حسين أبا حامد جوفرنر
0: أيوة
10: صباح الخير أيضا لنتين ماما شين طاير هناك من فرشا ماجيريو لعلي يونس آدم كيدو شريف عبدالله ملك الصبر من مساجد وصباح سعيد ايضا لمحمد جبريل من جرماي ولالي حلاوه من كوكاي ولجواهر الشمال هناك من امر جيبه وبلال الخزالي من جمنا فاره ولاما مكايلا من كاسي
0: ايوه
10: صباح الخير ايضا لاشتا محمد هناك من شجر ثلاثه ومحمد ادم من هلال كلير الياس كيفي توا هناك من سانترا بلابليب وايضا نقول صباح سعيد كذلك لاحمد حسن وحسن ادم هناك من هجيليجي وايضا لادم اقوصو دوري شيشه
0: نعم
10: ولي عبد الله ادم هناك من عبد الله بكر من دانونا
0: ايوه واخيرا
10: ومن انصا ساكن وساكن عمر من انصا ساكن عمر من فلقة الناقة ولي طاير درما ورمضان قادر من مداخن حول العالم
0: وصاحبك طاير جرو قال ماشي ام جرس
10: اي فاطمه ام جرس
0: انينا سلمنا كثير هنا قاعد في ام جرس هنكون قاعد سمعنا كله ناس انا ام جرس كله سلمنا مع عباس بكر مصطفى ان شاء الله ميرسي شكرا كثير موسى سيديار من جرماي 61 53 53 20 يا جماعة ناس قابلنا دونا في نمورة لانتناكو 66 سيل فوبلاء الله لكم يا جماعة الرقم لانتناكو اكتبوا SMS فقط نمورة انا أبل لواحد بس 61 53 53 20 ألو غاديو تشال
11: ألو تجاني في رمضان أبيار
0: مرحبا يا توما أنا من وين
11: ما كائر من دوتي أمر
0: الدول كائر مير فوتوغراف أنسيان فوتوغراف دي لا فيل دي نجامينة Nani mana gudja mral gos commune na deuxième arrondissement la plus belle commune de la ville de Ndjamena
11: commune de deuxième arrondissement
0: ah oui c'est normal regardez chat que le gars vit deuxième arrondissement
11: machallah machallah nous dit le khair sabar khair le sabar khair le hasan gogo sur vayana du fait de gudji hasan cheikh alchour le jaf جواير الشامون
0: ايوا
11: لو عثمان ماغادي عبد الحق تورانا من انجرات
0: ايوا
11: عبد الحق تورانا من انجرات لموسى حسين
0: ايوا
11: بلا ما بلا هلي
0: بلا ما بلا هلي
11: بلا
0: ما بلا هلي ايوا
11: مامودوكينا من ابيشيس ديجي بخير
0: ايوا
11: بلي يوسف لسرطان شايد
0: أيوة
11: نمشي من كسر لسايدي
0: مال أبا
11: مال أبا من كسر لعبد الله سالم من سالم مانجا
0: أيوة
11: لطاير بورما
0: أيوة
11: لناجي موي لجعفر
0: أيوة
11: لرخي يايا لأسيا جيمي
0: أيوة
11: لإساق
0: أحمد جارك عمر دهلوب جو بن جو
11: أيوة عثمان مصاري مانانس أشوف علي هارون
0: أيوة
11: لجواهر الشامو
0: وأخيرا
11: لماما شين من فرشا
0: شكرا كائر سلمنا كثير ميرسي بريزان ألفيس والوالد هناك من مدير نقول لكم صباح الخير ألو من راحت جواهر ولا موسى سيني ولا ديجي بخيت ولا كلاندومين ناس كثير ولا أرخصوا ناس كثير اليوم وين دخلوا يا جماعة 61-53-53-20 أنا في خدمة المسلمين أنا غاديو تشات عباس أباكر مصطفى من مدينة أمجرس طاهر جروة من مدينة أمجرس ألو غاديو تشات ألو
12: السلام عليكم الغران فرارة تجاني سر رمات
0: شف دي كاريبا لكارتية موسى سيني
12: أكيد
0: كيف ألا أخوي
12: بارك الله
0: يا واتو قول صبر خير لي أتو
12: نقول صباح الخير ليك انت اسرتك هناك من حارة كليمات
0: ايوه
12: ونقول المهندس الربط السلوك لما انا مات
0: شوبي جابريل لان انا ابو الطلوالي جارك هناك
12: انا ابو الطلوالي اكيد
0: وي
12: ونقول هناك لتنسين اجي مريم الشاير محمد
0: ايوه
12: ونقول هناك الجراند فرير تاكسيمان توم جوشوش ونقول هناك ما ننسى الجراند فرير هاميت المرد بحيناك من كارتيا دا
0: ايوه
12: ونقول هناك من حسن جوشوش محمد الجابر وهارون حسن المعروف بعاجي السكر جي جي بقي سيسا وهارون عبد الماجد محمد سيلا تاير ونقول هناك محمد جدا محمد الكتابي
0: ايوه
12: رحمن احمد الزبير
0: نعم
12: جيزا جنا نكاف مانديل محمد يافوك
0: ايوه
12: ونقول هناك جغر محمد جدا كلبا وجدا بيترس
0: ايوه
12: عبد الرحمن ونقول رمض عثمان هناك من امسلين ونقول ما نقرب الخط بزيادة يعني كل المسلمين على مدينة
0: شكرا شكرا موسى حسين من أمسنين صغيري نقول لك مونجور لك انت وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من أمسنين صغيري وخاصة ديليجي أباكاكا مرسي أما التعادم من أبشي بقول لبون ديمانش لرفقانا في شهر 30 والأنيماتور دي جور تجاني سيرامات مرسي ألو غادي أتشات مرحبا يا تمانو من وين نعم
13: كده مالاي من كارفور
0: استفاك اندو لازانا استفاك انا جميزة مور مالاي سكو بيدا يا كوا دابر فو انا كده بيدا مالا يا كوا عرفي سك فوق جبيل كل نفس الشيء تيدا مالا فضل تيدا مالا فضل
13: نقول استفاق الخير لك انت وكل اسر تاغ المهندس الوطاني وقت
0: ايوه
13: اني وانا سب كل الشباب انا كارف رستيفا قال يا عبد الله ابراهيم كجاب شهر في سولار ابو حمان محمد علي محمد هناك وانا سابا مالا اشاق مالا ادم جدا من سامو وكذلك رنجيتا بمبا بكر هناك وانا سابا عبد الرمان سين كلاندمان انترنسنال بكر خالا بكر بشانا بنور ادم تسليمان جدو كلبا جدو بيتري جكر محمد حسين هارون عبد الماجي تارون بكر من البيدي بزور موسي من التنين السخيرة علي نزمور الله
0: ايوه
13: هناك بشارة رماد من فواد على جاد من الطباء شريف عبدالله من مساجد أفان ديتا وقصارو مكايل محمد ديني من أنسا شباب أنا مشاقة تاير درما مكايل محمد جوما قاسان ومحمد بجا
0: أيوة.
13: هناك جواير الشمادة وكذلك كمان أنسا كل المسلمين بدون
0: الفرس عيني كمان ما ننسيناك انت وكل المسلمين القائم تابونا من جميز المر نقول لكم صبر خير من غاديو تشاد شباب غابريل ايوه خلينا نسمع موسيقى ده وبعد 2-3 دقائق نشيل الابلات ميرسي

0: بعد ما سمعنا الأغنية الجميلة نقدر رسالة للمستمعين صباح الخير جاني سرمات معانا حبسي من شاري 50 تقول صباح الخير لفلمة حسن وحج حسن ولأميرة حسن ولحياته حالاته ولي أنا بنفسي والله طول عمر شكرا بارك الله فيك وانت كمان كل المسلمين أنا غادي أشاهد الله طول عمرهم إن شاء الله شكرا كثير عايش أحمد عثمان من هارة أمريكيبي تقول صباح سعيد لزوجها مختار صالح النور وكل أسرة صالح النور وأسرة دنفلاني من أنجمينا حسب الكتابة وفي أبشة ولكل سرتي إبراهيم أبوة وتقول تهيئة صباحية لجميع أمال إذاعة غاديو تشات وما تنسى خالاتها وأخوالها شكرا كثير السلام عليكم ورحمة الله نادي أبكر أليفة من مدينة الأبشي أحد سعيد لكل الصافين عامة ولكن تتجاني سلامات خاصة شكرا أحد سعيد لأسرة أبكر محمد أليفة وأسرة موسى الصافي أليفة ولأسرة جبرين أليفة ولرفقيتها بتولى محمد صالح شكرا كثير سلمناك وسلمنا ناس أبشي كلهم سلام عليك جاني سنة رماد معك محمد جبرين عبد الله سلمناك انت كثير محمد جبرين عبد الله بونجور مونشاف رات جاني سرمات ما بنسى أم انتظار الغالي وأبو آدم موسى وأخو موسى آدم وبقول اسمها سيمبل آدم موسى من أنجلي شكرا سيمبل سلمناك أنت وكل أسرتك نقول لكم صباح جميل من إذاعة الوطنية الشادية صباح الخير جاني سيرمان معكم عبد العزيز أحمد بن أبشي وبقول صباح الخير لوالدي لوالد أحمد حسين والدينا طبعا أحمد حسين أبوه ولأم زهرة صالح وما بس كل المسلمين والأمال أنا غادي أتشات شكرا كثير وسلمناك أنت وكل الناس أنا أبشي بونجور إبراهيم سليمان تراوري إلياس أستا هو قاعد في أنقبو بردو بردو أستا سلمناك كثير لأن بردو بردو كل قاعد معنا تكنيسيان جينا كبير بون ديماش لكل الشادية الأوين والرجال وما بنسى الديراش سلمناك كثير بارك الله فيك ناس أنا بردو بردو كل سلمناكو أنا بكتب رسالة ده لابد يقول أنا فلان ابن فلان من مكان كده أو من منطقة فلانية عشان نقدر نقول الرسالة المستمع أحمد شايب أحمد من مدرادر هليت القادر بيقول له صباح الخير للزوجة العزيزة حليمة حامد زكريا ولأمة الطيبة أجد أجد سليمان نقول صباح الخير لمحاسن يونس محمودي ولمريم الشاعر محمد ولجوار الشمو آدم وما بنسى كل أسرته شكرا كثيرا هنا كمان سلمناهم بونجور تجاني سيد لابار دو بابو مارشال من غوزاتور سلمنا كثير بارتو بابو مارشال بقول بون ديمانش لكل التشاديين بون ديماش لإبراهيم دنا بني من كارتي تشا علي ومحمد زوخر شيف شكرا كثير بونجور غاديو تشاد بقول اسمه حبيب عمر محمد من كارتي شارع 40 متر بقول بونجور لحاجة أمر من أبشي لخريجة أمر وزينب أمر وأم بيبي أحمد وحوى أحمد وضهية أم أبوة وكل الشادين شكرا كثير سلمناك هنينا كمان بونجور غادو تشات أوناماسي أشي جيمي زكريا من غوزاتور تقول بون ديمانش لأمها كلتومة محمد والبتيسر حقتها نورة جيمي من شدر ثلاثة ولل جراند سير حقتها مامي جيمي زكريا البتسر أشتا دردوما من نجا تلاتة ولا حج أمشي دبي جوج بولي ولا نور محمد من ورولا وام أبوا من شاري تلاتين وعشة جيم زكريا من شاري تلاتين وليدا بشير صالح ويوسف صالح ومحمد صالح. وما تنسى كل الأوديتر أن غادي تشاهد وتجاني سرما. شكرا كثير. في ناس قاعدين بكتبوا رسالة وما بقول هم قاعدين وين. بونجور جاني سرما منصورة لتاني مرة بوندي مانشا لطاير درما لأبدو زهرة عبد الرزاق البنون ولي أبو منيرة عبد الله دنا آدم لسرية القاسم لخديجة علي وبون ديماش لسادية أبكر كتي أنجيري وأسماء ولحليمة طاهر وكل أسرة حسن آدم. شكرا كثيرا. الساعة 9:47 دقيقة نمشي للأبلات 61-53-53-20. أنينا في خدمة المستمعين أنا راديو تشاد. ألو
1: ألو
0: ألو مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
1: علاج زكريا من بيتكين.
0: علاج زكريا من بيتكين رفيقة قاتي تقول سلمت كثير
1: وألو ما فيها
0: كي فضل أخوي.
1: انا قلت صباح الخير لقراتي جاني سرمت ابيض كلام عسل قلب ابيض لبن.
0: شكرا.
1: هناك ما ننسى جواهر الشم ادم وزميلي النور ادم تسليمان.
0: ايوه
1: هذا الروماندو ابكر فال المروق ابكر شنب جده كلب جده بيت ريش.
0: اها
1: بيجي باقي ايسا هناك رئيس الاجتهاد المسلمين محمد سالي عثمان.
0: ايوه
1: هناك ما ننسى كابتن ابراهيم جعفر من دوكيا وما ننسى نصر النصارى.
0: ايوه ما شافها خساره
1: من مساكش.
0: نعم. ايوه
1: وما ننسى ابو تريكه من بكره وهناك عبد الله عثمان من سليمانجا. ونجي في بيتكينين سباتي لزميله احمد عربي النور طيب الله يبدا الحال حلو هناك استاذ عبد الله عمر الله معروف بتاجر حلويات الهلوين. وما ننسى كل المسلمين لان انا جيت الاخير ما نشيل الزمن.
0: شكرا كثير على زكريا من بيتكين. يقول لك صباح سعيد لك انت وكل اسرتك هناك من بيتكين. لهم دي سلامات بقول بون ديمانش وبروفيتي الوادة بسلم أمة زمزم علي وأبو أحمد النور والبلسر بلمير الرخية عبد الخالق والبوبر كمان سيبا يونس محمودي والأرند كمينة الأرند

0: طاهر الدرمة وطانتاك كالتم هجار وخديجة عبد الله وتوسى عبد الله وحج عبود وزينباي بلجا وشريف زينباي بلجا شريف ونايا موسى شكرا كثير 61-53-53-20 ألو غاديو تشات
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله أتو معنا ومن وين
1: جاني في الرماد
0: نعم أخوي
1: نعم عبد الله هارون من هجاليجي
0: عبد الله هارون من هجاليجي فضل أخوي
1: سيدي لك أنت كل وصورتك
0: أها
1: جران سيد حسن آدم
0: أها
1: دنو سمان أمبارة طاير حسن على البلاء من هجاليجي
0: أها
1: عارم الخزان في نشيشة
0: نعم
1: عبد الرحمن سينك الأندمان
0: أها
1: عارم بشير الرماد من فوات
0: أيوة
1: أنا قارن من الضباء
0: أها
1: أبا مالا الشيخ مالا حنوث من عبد الله جي من المستابرة
0: نعم
1: أفن لكا من أشابة خلص أروم من أشابة
0: أيوة
1: وما ننسى كل المستمعين
0: عينك أول ما نسيناك إن شاء الله الأخت أمونة من أمرقيبي تقول صباح الخير لأمها الغالية وكل أخواتها وأمينة حسين آدم ما يعرفنا قاعد في أي كارتيه 61-53-53-20 أنينا في خدمة المسلمين أنا غاديو تشاد سامها محمد أشوف علي هارون هو يدرس نقول لكم صباح جميل ألو غاديو تشاد
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله أتو معنا
2: الله يبارك معك كابتن جعفر من دقيقة تجاني في رمات
0: أبيع كابتن جعفر صباح كيف حالك أخوي
2: نعم الحال
0: فضل تقول صباح الخير لي أتو
2: تقول سيد لي أنت أذرتك
0: شكرا
2: أسرة عبد الهاجم مسالي بوارو
0: أيوة
2: أسرة الدكيرة بكر موسى
0: أها
2: أمي سيد أما
0: نعم
2: سارة مختار
0: أها
2: ما ننسى مامون زخيرة
0: أيوة
2: كشيلة رديكا حير
0: نعم
2: بابا بكر من دانونا جدة برما من سكيتي
0: أيوة
2: سعيد روما من مشاغة عادن جبريل من مردو
0: أيوة
2: أنا زكريا من زكينا دراما يسيك لانوان النور عارن تاسيانا
0: أيوة
2: شراب بلا من فرشة رمضان كاثر بلا من المنفرة
0: نعم
2: نصر عبدالله من فرشة
0: رمضان كادر من جمعين أفارة ولا مدغد؟
2: رمضان كادر أيضا كادر كل من مراغن حول العالم
0: أيوة
2: رملة وثمان حاجة توريا ببيت توريا فاتمة من دنبه رجالي من كندول أريجا إدريس من نجيلي عشت أباس من أنجاري من أمريكا من أنجاري
0: أيوة
2: حجاس من قوي شريف عبدالله من منجفة من المساجد
0: أها وأخيرا
2: أخيرا ما ننسى جوال الشمعة ومالي آدم وفجام هادين درسلام هادين وما ننسى كل مستمع
0: شكرا كثير كابتن جعفر نقول لك بونجور من غادو تشات انت وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من الو طوقيا محمد جبرين بكر من ابشه بقول بوندي مانش لابو جبرين بكر ولا ام الغاليه حبيبه محمد ولا اخوانه واخواته وما بنسى كل الاسره في بكره 65-53-53-20 الو غاديو تشاد
3: الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الجرام سير التجاني سير رمض
0: موسى زيني بتان قول له ولا مني
3: معك ادم جبرين
0: ادم جبرين ده موسى زيني اللي نفرقوكو ما ادري اما كان ابقى
3: هذا خلاص ان شاء الله مقصدين فضل
0: فضل محمد تصوصل وكل اسرته من ابش نقول لك صباح الخير فضل اخوي
3: صباح الخير لك انت ولكل اسرتك من محمد الربطاني مطلي هو لكل اسرتك
0: ايوه
3: صباح الخير لموسى اذا سين بلاك من امتنان الصغيره
0: نعم
3: صباح الخير لشريف عبد الله هناك من مصاجات وصباح الخير لهناك رفيع هناك من ام الموزي صباح الخير لطاهر درما جبريل خير الله مكايل محمد افندي ده وقرب هارون افكار جبريل حج عائشه عباس من انجاري وخديجه علي خديجه ادريس
0: نعم
3: صباح الخير للرئيسة والأميرة جواير الشام آدم حرم آدم حرم السريق البوز هناك من أبشة
0: جواير ما أعرف عليهم الخط جافا ولا كيف
3: صباح الخير لموسى إيسا
0: أيوة
3: يلا عبد الرحمن أمو من بشارة عبد الرحمن هارون
0: نعم
3: وأبوي أنا حلالي جبريل حسنة وفتة فتة بشارة
0: أيوة
3: صباح الخير لبشارة جبريل
0: نعم
3: بهنا نقول صباح الخير ل
0: خرطة هارون ايوه
3: ومن كل المستمعين
0: يعني كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك ان شاء الله صباح الخير وسرور محبة الرسول قال معنا المستمعة حواء عبد الكريم من بكرو تقول لي صباح الخير لاسرتي ولا

0: سيد لأبوها الحاج عبد الكريم والأمة فاطمة دهب، وتقدم تعزيتها الحارة بوفاة الأخت والزميلة المحترمة خديجة محمد طاهر، الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. شكرا كثير، تعزياتك وصلت لكل الصافين. أنا غادي وتشاد. ألو ألو غادي وتشاد.
1: ألو
0: ألو مرحبا. ألو مات. نقول صباح الخير كمان لعثمان ميغادي هناك من أمتيمان، نقول لك بونجور. ناجي مويس من بونغور. ألو غاديو تشاد. ألو 61 53 53، باقي لنا 3 دقيقة بس مع المستمعين. ألو ألو غاديو تشاد. 60 51 53 53 20، نقود مع المستمعين لمدنا 3 دقيقة. نقود معكم بفرح وسرور مع حسين يونس محمود من أبشي أحمد حامد حسب الله بون سانتي. ألو غاديو تشاد. ألو حسين هارون من مندو حرم سليك أبو وكل إيالة من بكرو، نقول لك صباح الخير البتيسير. أصيلة شادية 100% ما أجنبية. سادية بكر 4x4 فورمي إكزاكت نجمنا 24، نقول لك بونجور من غاديو تشاد. 61 53 53 20، أنينا في خدمة المستمعين والمستمعات. كل الجورناليست أنا غاديو تشاد، تيلي راديو تشاد، تيلي تشاد، انفورماتيسيان، تكنيسيان، رياليزاتير، ناس البرودكسيون، الشوفيرات، ناس السيكوريتي دي جي سي، نقول لكم بونجور. الأبيس ناس الانترتيان، كلكم نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية. أنا بشوف فيكي كشادية فرلامي كيف أكيد. ألو ألو راديو تشات. أوه مشكلة عن الريزو. صباح الخير لكل الأعضاء الحكومة التشادية الفراس من رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال أنا تشات محمد إدريس زبيتنو، كل المؤسسات الكبيرة انت الدولة، كل الصافيين في نجمينا وفي مختلف المدن هنا بلدنا تشاد، مختلف الإذاعات، التلفزيون، الصحف، فورس دو ديفانس دو سيكوريتي، نقول لكم بونجور دوبي راديو تشاد. سلمناكم كلكم، كل التشاديين والمسلمين القاعدين في مدينة كسير الكاميرونية، نقول لكم بونجور من الإذاعة الوطنية التشادية. ماجيسي الحمد ما يأجي من دليبي، كالتوم طاير من بكرو وكل أسرته، الجزائر محمد شتيمة، سواد محمد شتيمة، عبد القادر هارون تشكو جابو دكتور وكل أسرته من ريبو، أبكر حسن بخاري مطر حسن بن علي حسنية آدو محمد مريم الشاعر محمد، كل المحبين أنا غاديو تشاد. أبا آدمي عندك الأفية، نقول لك بونجور من غاديو تشاد. تلم قايوس تلقانا سارة في جمينا، نقول لكم صباح جميل وأحد حلو من الإذاعة الوطنية التشادية. محمد قمر فوازيانا الأونما عضو أنا جروب غاديو تشاد أونما العزاز أونما فوق في الراس، هو كل أسرته في شاوير. الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص، تك تك تك تك تك كمان قلتوا نخلو بكنا لزميلنا البجي بعدنا بكلم سارة زميلنا نومنجار، يقول له لا في كوغي كوغي ديام جي ديام جي خدمانا بفرع صرو في مكانة الفن، أسر الآلات والموجات والأبيلات والأغاني الجميلة لوم دي بوتالوالي تشوبي غابرييل في الانرجسترما محمد نور موسى لوم دي بردو بردو قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد ابيض، نقول لكم قيلوا بعافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قيلوا بعافي.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا أصولهم مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية مساء الخير دكتور حامد عبد الله
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو
2: بسم الله الرحمن الرحيم به وحده نستعين شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ شات القديم وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب يقول بارس في تاريخه الصحراء والبرنو وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان وهي عاصمة التوبو القديمة وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق أن هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط من شعوب الرومانية شعوب الإغريقية شعوب الأسبانية تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح أقوى في المدد أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب وهذه شعوب وقبلية وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية والغازي دائما ليس لديه أولاد ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا فتوقلوا في مناطق الصحراء ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد بحيث أصبحت واحد كوار تدخل تحت سيطرتهم وكذلك مناطق تيبستي وهي الآن تتفرق إلى توبو تيدا دازا كاردا أو كريدا الآن أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو وفيا وإنيدي وفضاء ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم
3: أي نعم كلمة القرآن
2: هذه لم يسموا بها أنفسهم وإنما أطلقها عليهم العرب وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونها في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقلنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد غرب بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت مساهمة جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية أيام الأمبراطورية.
1: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق السكن، سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم، أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنتروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو درده حسب ما يقول جيرهارد. ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
2: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأثرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساترة للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأصداف الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر، التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية أيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من عندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
1: حتى اليوم
2: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين، من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من تشاد صادرين إلى ليبيا أيضا بثروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية. هذه بالمناسبة عندي هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

الحيلة الخيلة والرادة اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روحي لي فيشانة لدربك الشيلة روحي لي فيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوفك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما التوقيت المحلي لمدينة جمينة وكذا باقي مدن وولايات البلاد. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى فقرات برامج القسم العربي لهذه الأمسية، نشرة الأخبار أصحابكم فيها أنا الزوار النور الفائق، أهلا بكم. أعلن المنسق الوطني لاتحاد منظمات المجتمع المدني في تشاد محمد أحمد يونس عن انطلاقة النسخة الأولى للمنتدى الوطني للتنمية الذي سينظم في شهر يناير 2027 في العاصمة جمينة. جاء ذلك خلال حديث صحفي قدمه مساء أمس، نستمع إلى جزء منه.
1: تشات اندبندانس من لغادا من سانسوزاندا اني مغسرين من الفيل اخرين وين شيء كثير في بلدنا هي مشكله ذا كله حكومه انا تشات ما كسر كتير كثير سواء بدا عندنا مشاكل كثير، مشكله انا علم، مشكله انا زرع، مشكله انا ادكاسيون، ومشكله انا الشباب ما عندهم امل، وزيدا السوسيتي سيفيل اني ندمنا كلنا سوا نلوم سو فورم الفورم هذا دور نسولا شهر واحد سنه جديد الجاي ال 23 بروفيس كله يجوا كله نخدم سوا عشان هدفنا فورم ده المشكلة هنا تشاد شنو كيف نحلو مشكلة هجن كيف نبنو بلدنا عشان ده أني نتم هجن ده نبنو تشاد أكل من نبنو تشاد ده ما أكل ما وايد هو انجازما أي نادم على يدور هوب هنا تشاد ده ينجاز عشان نمر من الفقر نخطو كاد كونسيتاسيون الناس كل قاعدين فوق المينيستر كل قاعدين البارتنر كل قاعدين الناس على السوسيتي سيفي كل قاعدين السيكتور بريفي انتربريز كل قاعدين الناس انديكابي كل قاعدين ناس كل عشان نقود سوا نسو كادر هنا كيف نبنو بلدنا.
0: وعبر حديث صحفي قدمته يوم أمس مقر الجمعية التشادية للنساء ذوات الإعاقة البصرية الكائنة بحارة شكوى، رئيسة الجمعية ميلوم موسى ناجي تخطر الرأي العام الوطني والدولي على الالتزام الجماعي لدعم مشروع تعزيز الفتيات الشابات ذوات الإعاقة البصرية في تشاد. نتابع جزء من حديثها بترجمة صوت الزميل عبد الرؤوف أيوب.
2: Éduquer une fille, ce n'est pas seulement inscrire un enfant.
3: إن تعليم الفتاة لا يعني مجرد إلحاق طفلة بالمدرسة، بل يعني بناء أسرة وتعزيز تماسك المجتمع وإحداث تحول مستدام في الأمة. وقد أثبتت الدراسات أن الفتاة التي تحصل على التعليم تتزوج في سن متأخر وتحصل على دخل أعلى وتتمتع بقدرة أكبر على حماية صحتها وصحة أطفالها. ومن هذا المنطلق ندعو إلى التزام جماعي بدعم مشروع تعزيز تعليم الفتيات الشابات ذوات الإعاقة البصرية في تشاد. ولضمان تحقيق هذا الهدف تبرز الحاجة إلى اتخاذ عدة إجراءات، من بينها تطبيق القوانين وتعزيز تدابير الحماية من الزواج المبكر والعنف وتقديم الدعم المادي والمعنوي من خلال المنح الدراسية وتوعية الأسر وتحسين ظروف التعلم في مدارسنا الوطنية سيما من حيث البنية التحتية والسلامة.
2: En matière d'infrastructure et de la sécurité.
0: اختتمت فعاليات النسخة الثالثة لمخيم الشباب المسيحي الذي نظمته كنيسة باستيترا قم واحد. هذا المخيم الشبابي حضره مشاركين قدم من مختلف الكنائس الباتستية في العاصمة الجمينة. حفل الختام كان بمقر الكنيسة الكائن بهي مرسال بالدائرة الثالثة. الزميل حسن موسى حسين حضر مناسبة الختام وأفانا بالمزيد.
4: عكف المشاركون خلال 4 أيام من أعمال المخيم الشباب المسيحي الذي نظمته الكنيسة الباتيست رقم 1 الكائنة بحي مرسال النسخة الثالثة لعام 2026، والذي دم أكثر من 40 شاب وشابة جاءوا من مختلف الكنائس الباتيستية بالعاصمة عن جمينة. هذا وخلال المناسبة قدم المشاركين جملة من المتطلبات والتوصيات أبرزها ضرورة استمرار تنظيم المخيم وتطويره وتعزيز برامج التكوين والتدريب مع توفير آليات للمتابعة والمرافقة بعد انتهاء الدورة. كما دعوا إلى زيادة مشاركة الشباب في الأنشطة والمبادرات ودعمهم في تحويل المعارف والمهارات المكتسبة. ويجيء المخيم في إطار تعزيز القيم الروحية والأخلاقية للشباب المسيحي. ولدى اختتامه لأعمال المخيم الشبابي الأمين العام للكنيسة الباتيست القسم مجربي يافيت، حيث دعا المشاركين إلى العمل ما تلقوه من تعاليم وتكوينات إلى أعمال ملموسة في حياتهم اليومية، مشيدا على أهمية المسؤولية التعاون وخدمة المجتمع، كما حث الشباب على مواصلة مسيرتهم بروح جديد ورعية مستقبلية. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين وإعلان المخيم الشبابي المقبل بعد سنتين.
0: وإلى أخبار الولايات، والبداية من لوغون الغربية، فقد ترأس الأمين العام للولاية ألا إندانجي كيلا دومباي أعمال الورشة التوضيحية حول الرقمنة الإدارية، والتي جاءت بمبادرة من البعثة التابعة للمكتب الوطني للشحن البري بتشاد. حضر المناسبة عدد من المسؤولين بالمنطقة. أوفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا عمر محمد موسى.
5: تهدف هذه الورشة إلى تعزيز المشاركين بمفاهيم الرقمنة وأثرها المباشر في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العامة، وفوائد الرقمنة في تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء والتحديات التي تواجه المؤسسات في تطبيق الرقمنة وكيفية التغلب عليها. وأكد الأمين العام بولاية لوغون الغربية على إندنج إكلا دومباي أن الرقمنة أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التطورات العالمية، مشيرا إلى أن الإدارة الحديثة لا يمكن أن تحقق أهدافها دون اعتماد الوسائل الرقمية. وأوضح رئيس البعثة للمكتب الوطني للشحن البري إبراهيم محمد آدم أن هذه الورشة تأتي ضمن الخطة الوطنية الشاملة، تهدف إلى تحديث أساليب العمل الإداري وربطها بالتقنيات الحديثة. وتميزت الورشة بأجواء تفاعلية، حيث شارك الحاضرون في مناقشة عملية حول كيفية تطبيق الرقمنة في الإدارات المحلية، كما تم عرض نماذج تطبيقية توضح كيفية استخدام الأنظمة الرقمية في متابعة شحنات وتبسيط الإجراءات الإدارية. من مدينة موندو، عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وفي ولاية السلامات، قام برنامج إمداد المناطق شبح الحضرية والريفية بمبادرة بيئية لغرس شتلات بغية حماية البيئة في مدينة أم التيمان، والتي منها يوافينا مراسلنا بشار محمد صالح.
6: لنقرس اليوم من أجل حماية بيئتنا، نفذ مواطنو برنامج إمداد المناطق شبه الحضرية والريفية بالمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي برئاسة منسق المشروع جمال عبد الكريم مبادرة بيئية لغرس أكثر من 100 شتلة شملت أشجار مثمرة وأخرى غير مثمرة. وذرعت هذه الشتلات في موقع خصص لبناء دار المرأة بمدينة أم التيمان حاضرة ولاية سلامات. وأوضح منسق البرنامج أن هذه المبادرة تأتي دعما لجهود الحكومة في مكافحة تدهور البيئة والحفاظ عليها، فضلا عن المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان. من جانبه رحب عمدة مدينة أم التيمان محمد علي إبراهيم بالمبادرة، معتبرا أنها تمثل خطوة مهمة في مكافحة التصحر، ومؤكدا أن البلدية ستعمل على حماية هذه الشتلات والعناية بها والمحافظة عليها. وخلال مراسم إطلاق المبادرة أكد محافظ محافظة بحر أزوم محمد أحمد صالح أن هذه المبادرة تنسجم بشكل مباشر مع سياسة الحكومة التي ينتهجها المشير محمد إدريس الدبي إتنو، والتي تجعل من حماية البيئة إحدى أولوياتها. ودعا المحافظ المنظمات والمؤسسات الأخرى إلى الاغتداء بهذه المبادرة والمشاركة في جهود مكافحة التصحر في ولاية سلامات بل وفي تشاد كلها. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: وضمن الملفات التي عدها قسم التحرير بالمحطات الإقليمية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري أوناما، فقد عد الزميل حماد داود حماد من المحطة الإقليمية لولاية وداي عد تقريرا حول مرض الناسور الذي تعاني منه النساء. نتابع.
7: منذ عام 2008 يستقبل مركز رعاية وعلاج المصابات بالناسور بأبشة نساء مصابات بالناسور الولادي لتقدم لهن رعاية متكاملة لا تقتصر على العلاج الطبي وإنما تمتد إلى الدعم النفسي والاجتماعي. هنا لكل مريض قصة، لكن جميع القصص تلتقي عند رغبة واحدة، أن ينتهي الألم وأن تعود الحياة إلى طبيعتها. في غرف العمليات تبدأ واحدة من أهم مراحل العلاج. علاج الناسور الولادي عملية دقيقة تتطلب خبرة ومهارة وصبرا من الفريق الطبي. وبالنسبة للمريضة فإن العملية ليست مجرد تدخل جراحي، إنها أمل في التخلص من معاناة أثرت في تفاصيل حياتها اليومية. البروفيسور فاداندي فالانتي يوضح ذلك.
8: الناسور هو فتحة غير طبيعية تتكون أثناء الولادة، وتؤدي هذه الفتحة إلى اتصال غير طبيعي إما بين المثانة والمهبل أو بين المستخيم والمهبل، وتسمح لنا الجراحة بإغلاق هذه الفتحة مما يساعد المرأة على الشفاء.
7: لكن شفاء الجسد وحده لا يكفي، فالناسور قد يترك جروحا لا ترى بالعين، جروحا في النفس وفي علاقات المرأة بأسرها ومجتمعها. ولهذا يولي المركز الجانب النفسي والاجتماعي اهتماما خاصا.
8: الدعم النفسي مهم جدا جدا، لأنها عندما تصل تكون في البداية منهارة نفسيا، كانت تعتقد أن ما أصابها هو لأنها، فهي تعاني من صدمة نفسية ولذلك تحتاج إلى دعم نفسي. أعتقد أنه في السابق كان لدينا هنا قسم خاص بالعلاج النفسي وكان تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية، لكن بعد مغادرتهم أصبحت القابلات والممرضات هن من يتعين عليهم تقديم هذا الدعم النفسي للنساء.
7: وفي هذه الرحلة لا تقتصر مهمة الممرضات على تقديم العلاج، فهن الأغرب إلى المريضات خلال ساعات اليوم. يعمل الفريق الصحي على كسر حاجز الخجل والصمت المحيط بالمرض. حسنى يوسف محمد الطبيبة بالمركز توضح ذلك.
9: بجونا ده تعبانين نفسيا كتعبانين، فأني نبدو نعالجهم نفسيا أول ونهدو لهم شوية شوية، نقول لهم المرض ده بالعالج أي شيء جاب رب العالمين ده يرفع، ومن ده مرض بس عنده علاج ده قلتوا ما تخاف، والحمد لله بيطمنوا ونعالجهم هنا ده ساكت، الأكل كله ساكت بريز عن شارج، الدواء كله لغاية ما يمشوا، ونقول لهم يمرقوا بالعافية يجونا يعني مراجعة بعد 3 شهور.
7: بين هؤلاء النساء تقف قصة تختصر جانبا مؤلما من هذه المعاناة. كلثوم موسى فتاة لم تتجاوز 17 من عمرها، جاءت من قرية نائية في ولاية جيرا. دخلت تجربة الولادة وهي تحمل حلما بسيطا أن تحتضن طفلها، لكن الولادة تحولت إلى مأساة، فقدت خلالها طفلها وخرجت هي وهي تواجه مرضا لم تكن تتوقعه.
10: المرض لقيته منه الصغير سلوه، قد رجعنا فوق البيت ده مبارك هذه، جينا رجعنا في نيرك إذا قالوا مبارك انقدت الصحة الحمد لله شكرا لهم.
7: ورغم ما يقدمه المركز من خدمات، فإن رحلة العلاج تواجه تحديات لا تزال قائمة. فالمركز ورغم دعم الحكومة التشادية والشركاء يعاني من نقص في بعض المستلزمات الطبية الأساسية. في مركز رعاية وعلاج المصابات بالناسور لا تنتهي القصة عند باب غرفة العمليات، فهنا كل عملية ناجحة تعني امرأة تقترب خطوة من حياتها الطبيعية، وكل ابتسامة تعود إلى وجه مريضة هي إعلان صغير بأن الألم لا يجب أن يكون نهاية الحكاية. مركز الرعاية والعلاج مكان تأتي إليه النساء محملات بالألم ويقادرنهم وهن يحملن الأمل، ففي مواجهة الناسور الولادي لا تستعاد صحة المرأة فقط، بل تستعاد كرامتها وثقتها بنفسها ومكانها في المجتمع. أبشة حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: محمود قصر بتقرير الزميل حماد داود حماد. ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عبد الجليل عبد المكرم آدم. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زيد، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من محمود قصرة في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
11: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: biyahe magbiyahe.
1: أسعد المستمعين ومستمعات راديو تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده لقينا له حل ده خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، هو علاج حقه ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون ده ما في مشكلة، لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق أجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى الفشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سواء عملية ده سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول ده ما عندي مشكلة، لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب، هو يمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن الم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص، ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثير جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
1: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دور، دورها شنو ممكن تذكرها؟
2: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عنده يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ما كان قاعد أشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيادة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلنا أشيلنا في جسمنا ده العديل هكا ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي ينادو فونكسيون اندوكرينين، يعني عنده دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه وكذلك الخدمه هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي ايريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم ده يخلي الكروات البيض الحمراء ده ينتج ده كله قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حق ده الكلى ده هو خدمة حق ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل مرقة في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انت فقر دم.
1: دكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
2: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل اللي ذكرت قبل ده فشل كلى والحمد لله كان كربام ده في امل يلقوا العافيه، دول ينادوا انسفانس يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجناه ده خلاص هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافي وسلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده اللي يجون علينا في كاخصائيين انا امراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي لقيناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجف، هو في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجف نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله، ما كونه خلاص لقينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض ضغط الدم، في الحصوات اللاسة كالكول ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة، هما كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقوا له حل، إنه ما يكون في تطور لغاية ما نجي في حالة إنه كله خلاص يقيف إلا يدور غسل.
1: وهناك فئات من الأشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
2: فعلا فئات معرضين لأمراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هما كان جو عندهم متابعة مع طبيب أنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة، والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كلها عديل، وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجدين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص، قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عديل ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عند 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكو كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مش ده بس تشيله وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلك ولا تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمعة مرضان ده خلاص نلقوا عند فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في اخر الجالج بس.
1: وهل الاطفال كل يسيبهم من فشل الكلى؟
2: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل عرض حق دايبين، في امراض يعني وراثيه كلها يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في الا للطفل ده يسوي له زرع انا كلى ولا يسوي له غسيل انا كلى. في امراض اخرين ده انا امراض حاده مثلا في تعفنات انفكسيون واجين ده كان كربلاء للطفل ده درسوا له فشل كلى مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان جبنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافيه وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكله. وفي بعض الحالات انا مرض اخرين هم ياثروا في الكلى مثلا الاطفال عندهم مرض انا قريب ده والقريب ده كمان شغال عديد كله خلاص يقدر ياثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كمان شغال عديد كله ياثر في الكلى. في عندنا في اكيد من الاطفال اللي هنا السنين اللي فاتت ده اللي عندهم بالي بالي كله كان ما علاجه عديد وسوى لهم انيميا وخلاص ما يجي له علاج كثير ده كله كثير مقايجوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان غسلهم كله، لكن في نهايه المطاف اكثرهم ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
1: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بيقول عندهم كلى،
2: ناس اللي بركده
1: تقول لهم
2: شنو؟ ناس بس يعني بحجوا واي ما واحد يعني خطى في راسه انه شغل ده كلى، فمرات مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكله هضم عندهم مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى، وهجين فعلا عندهم مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان الجاي وجده كله يلمسه وكان يرفع بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام أنا التصوير طبي وتصوير طبي دي حتى يقدر يقرر له إسكانر كله لأنه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا ميمسي لدرجة نسوي له إيرو إسكانر ذات في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له إسكانر في مسالك البولية فده كان مهما كان من ال كان في حجر ده يبين لنا درجة يمرق لنا وينشاف وشيكة بس أنت كان مرض حقه ده عرفت ده علاج حقه ده هين لكل ده دواء دونك لكن الأهم ده إنه إنسان ما يتأخر أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما مثل ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنها مثل مرات كده في جهاز الهضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلبطوا معي وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولون انت انا وشغل ده العمود الفقري في مرض في القلب كمان فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه
1: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دواني كلى هل يأثر ولا ما
2: يأثر أصلا ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير أصلا أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك أصلا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنات لغاية الجنرال اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال فعندنا مشكلة كثير ده في ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشوا برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير عندنا ناس واجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشعروا ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بطنهم يكون من جاليس لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا ماليب يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميدسين أي رشدة انتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميدسين لشاد ده دواء ده ما تبيه لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أصلاً تقعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص ليقولنا يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه فده بس نطلب إنه الناس يكونوا نبيهين والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده الصحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده فلازم إنه لو نادم مرضان ده بمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجرفيس هو.
1: شكرا دكتور. سعد المستمعين بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله شكرا على المستمع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله مساكم بكل خير وأطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد الله مستمعين ولا مستمعات غير تعافي أي إلا لي داخل الاستديو حنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أكاد الوقت اللي نبدو معكم رسميا الفترة الثانية هنت اليوم. نذكر السادة المستمعين والمستمعات الكرام في مدة دي تسمو قناة لحظات البرنامج ركن الدين العزيز من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج تلقوا البلاغات العادية والرسمية. بعد البلاغات كمان السادة المستمعين إذا كان عندنا دعايات تصموا الدعايات الساعة 7:15 تصموا نشرة الأخبار. بعد الأخبار السادة المستمعين نواصل معكم لغاية الساعة 8:00 فوقت ده كمان نقول لكم باي باي. محمود قصر حمد هو بس قايت في الكوماندا تكنيك. حسن أليفة مون إنسبكتير إل سي برومين شاك جور نوي اي جور افيك 3 ستيلو بلو روش وين ده كمان كريون على كريون ده سي بور بوينتي لي زابسونس. على كل الأسادة المستمعين حسن أليفة نو سوم لا ميرسي. أعزائي المستمعين والمستمعات تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد تصالي بابا يارو، وهناك كمان في المراقبة الكورديناسيون بابا بادامي ساياكو كالكل محمود قصر حمات. نمشي في مكنة الفن ونسمع كمان برنامجنا ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن ثار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد. مستمعين الأعزاء، فضلاء السادة والسيدات، نلتقيكم هذا اليوم في برنامجكم ركن الدين العظيم. هذا البرنامج الذي يطل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد من خلاله لجميع المسلمين في ربوع المعمورة بغية إيصال الإرشادات والتوجيهات الدينية. ونلتقي في هذا البرنامج مع مشايخ أجلاء يوضحوا لنا أمور ديننا الحنيف. ولدي ضيف كريم في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان، مدير إدارة الدعوة والدعاة والإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولدينا مجموعة من الأسئلة نطرحها لفضيلته ليجيب عنها. أولا نرحب بك فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نحن في شهر مبارك، شهر ربيع الأول، شهر المحبة والسلام، شهر الوئام، شهر الرحمة لجميع العالمين، شهر فيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعالم برسالة تحمل هذه الرسالة كل المحبة للناس وإيصال الخير لهم. ماذا يترتب للإنسان في هذا الشهر وفي جميع شهور السنة وفي جميع حياته أن يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم من المحبة، وكيفية محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، المحبون والمحبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: في هذا اللقاء نتناول محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت مؤكدة في القرآن الكريم، إما تصريحا وإما إيماء وإشارة، والنصوص كلها سواء كانت القرآنية أو الحديثية كلها جاءت تنص على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيمه هو جزء من هذا الدين، جزء من عقيدة الإنسان، جزء من إيمان الإنسان، جزء من إسلام الإنسان، فإن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود ينبغي لكل مسلم أن يعرف أن خيره وفخره ومكانته وشرفه وإيمانه وبكل ما يحيط به من نعم ويحيط به من الأمور التي بها يسمو هذا الإنسان أنها جاءت بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول هذا الإنسان في هذا الوجود في هذه الأمة. ولذا كان الإنسان يفخر ويعز بإسلامه وبإيمانه وبدينه وبانتمائه إلى أفضل رسول وأفضل نبي عليه الصلاة والسلام. ثم إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الناطق بلسانه. يقول لنا في حديث في البخاري وكذلك في مسلم أن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هذا الحديث ليس قولا من إنسان آخر، إنما هو بنفسه قاله لأتباعه وللمسلمين منذ صدور هذا الحديث إلى يوم القيامة. فإن الحديث ساري المفعول سواء كان في حياته أو بعد مماته، فإن المحبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع من المسلمين ولا تنعزل من نفوس المسلمين، زلت وتظل إلى يوم القيامة. فإن المسلمين يبدون محبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة شيء والاتباع شيء آخر. قد يكون الإنسان يتبع إنسانا آخر ولكنه يكره هذا الإنسان، ولذلك المحبة هذه لابد أن تنسجم مع الاتباع. إنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، وبالإضافة إلى هذا أن يمتلئ قلبه بمحبته صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة تحتاج إلى عوامل متعددة. ينشط هذا الإنسان نفسيا ويميل إلى حبه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أوامل كثيرة، ومن الأوامل التي تجعل الإنسان أن يحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن الإنسان عندما يقتدي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الوسائل التي يستخدمها الإنسان ليصل إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. منها قراءة سيرته العطرة، عندما يقرأ الإنسان سواء كان مدحا سواء كان نصرا بأي كيفية كان شمائله، أو يقرأ إرحاساته أو خصائصه أو غزواته أو حياته كلها، عندما يقرأ الإنسان المجموعة من هذه الفضائل، فإن الإنسان يزداد محبة الله ويزداد محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجب للإنسان أن يتخذ الوسائل التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتجعله من أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يجسد ما نقوله ويجسد هذا المعنى الذي نقصده، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الزرخوني ذكر قال المراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيه

ذكروا أنه حب الاختيار لا حب الطبع. لو كان حب الطبع لما بقي على وجه الأرض كافر. لو كان طبيعة الإنسان يولد ويترارى وينشأ ويتربى على حب الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلقائيا لصار الناس كلهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباع الأنبياء. ولكن لا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا، خلق الإنسان في بعض الأمور جبلية وبعض الأمور ليست جبلية، إنما تأتي لخيارات الإنسان واختيارات الإنسان. ولذا حب الأنبياء جميعا وحب نبينا صلى الله عليه وسلم من الحب الاختياري لحب الطبعي. هذا الكلام يقوله الحطابي، والحطابي معروف هو من العلماء المحدثين وعلماء الأئمة الكبار في هذا الدين، ولذا كان هذا الكلام قاله ونقله عنه ابن حجر في الفتح الباري. وكذلك يقولون في هذا المجال أيضا هذه المحبة يعني بها تعظيمه وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصرة دينه ونصرة سنته والزب عن شريعته. كل ما يضر الشريعة وكل ما يؤذي أهل الشريعة فالإنسان إذا تمكن أن يزب هذا الباطل عن الشريعة الغراء. وكذلك الإنسان حضور حياته يتمنى أن لو كان يحضر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ هذا الفيض الكبير وهذا النور الإلهي الذي أكسه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان في نفسه يتمنى لو كان حاضرا ليجاهد مع رسول الله وليأخذ القرآن من رسول الله وليأخذ السنة من رسول الله ويأخذ هذه الخيرات والآداب والأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له أحسن وكان له أولى. وكذلك الإنسان يبذل نفسه وماله وكذلك عرضه وكل ما يملك من الطاقات دونه، كذلك يؤلي قدر النبي صلى الله عليه وسلم، يجعله قدره عاليا عن كل المخلوقات ومنزلته كذلك على كل والد، يقدمه على الوالد ويقدمه على كل المحسنين بل يقدمه على النفس. هذا الإيمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وربط الإنسان إيمانه بهذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث حقيقة يجعل أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان وحقيقته، لا يتم إيمان إلا بها كما قال قاضي عياد، فقال أن الإيمان لا يتم إلا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك الإنسان إيمانه يتم وإلا إيمانه لا يتم. قد إياد يقول: من لم يعتقد عظمة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك على دربه، ومن لم يتمسك على درب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الإنسان إذا أكث على نفسه بغضا فإن هذا الإنسان لا يكون مؤمنا. فإن المنافقين والزنادقة كانوا يفعلون كما يفعل الناس تارة، سواء كان الصلاة طهارة غيره من بعض الأمور يفعلونها، ولكنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدقونه ولا يؤمنون بالله، ولذا كانوا ليسوا مسلمين. فإن الظواهر هذه وحدها لا تكفي، فلا بد من أن يستقر الإيمان في نفس الإنسان وإلا لا يكون هذا الإنسان مسلم إسلام كامل. وكذلك ذكر ابن ذكري في عاشية على صحيح البخاري قال: من كمال الإيمان ذكر أن الإبن والنفس والناس أجمعين من إذا أحب ذلك أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من هذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل إيمانه كاملا. كما قال ابن ذكري قال: حب الرسول هو روح الإيمان وشرط في تحققه. الإنسان لا يتحقق ولا يصل إلى كامل الإيمان، ولا يمكن الإنسان أن يجد كل ما يشير إليه القرآن يشير إليه السنة إلا إذا كان الإنسان كان حبه صادقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه هكذا ليكون هذا الإنسان إنسان. فإذا كان هذا الإنسان إنسان المسلم إذن ينبغي له ويجب عليه أن يعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الدنيا كلها بأنبيائها ورسلها، فنبيها لهذا الكون وهذا العالم كله نبيها ومرسلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودلنا على ذلك صلاته بهم ببيت المقدس. وكذلك ينبغي للإنسان أن يعرف أن محبته صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا إذا كان الإنسان يقدم هذه الأمور التي جاء الحدي النبي يشير إليها، مثلا الصدقات من الأمور

0: التي تزيد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والمدائح النبوية تزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السيرة تزيد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله يزيد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم تزيد الإنسان محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإنسان إيمانا بكلية الشريعة وبتفاصيلها سواء كان خلقا سواء كان أحكاما سواء كان عقيدة وغيره مما جاء به شرع الإسلام هذه الأمور الإيمان المتزايد فيها يزيد محبة الإنسان برسوله صلى الله عليه وسلم وبالإضافة إلى هذا أن الإنسان يحب أكثر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وأكثر من ولده وأكثر من الناس أجمعين بل ما ذكره العلماء يعني قوله والناس أجمعين عطف عام على خاص وهل تدخل النفس حتى الإنسان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه نعم قال الإمام الكرماني شرحه على صحيح البخاري قال نعم تدخل لأن اللفظ عام وليس سمى ما يخصصه وكذلك ابن حجر قال وهذا هو الظاهر ونحوه للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضا يقولون إن النفس تدخل في هذا وإذا كان الإنسان أحب نفسه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا الإنسان يكون إيمانه ضعيف أو لا يكون له إيمان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق المسلمين جميعا على محبته وخصوصا في هذه الأيام التي أطل علينا ربيع الأول والناس كلهم في مساجدهم وفي أماكنهم الخاصة يمدحون ويجتمعون ويتحاببون بما بينهم وهذه المحبة الجماعية ترمي إلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم
1: مستمعين الأعزاء بعد أن لاح لنا أن المحبة أساس الاتباع في ختام هذا اللقاء يبقى الشكر رهين تسمئكم والتقدير لضيفي الجليل الشيخ صالح محمد رمضان مدير إدارة الدعوة والإعلام بالمجلس وتقبلوا تحيات فريق الأمل في الإخراج أبكر حسن بخاري وهذا حبيب طاهر يقول لكم طيب الله أوقاتكم والسلام عليكم وإلى جديد الملتقى
2: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله.

أسعد المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي يتشات في كل مكان حاليا بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشات داخل الاستديو الساعة 7:03 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. فنذكر السادة المستمعين أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور. محمود قصر حمات في الهندسة الصوت، وحسن عليفة هو كمان قائد في الريجي. إدانتين نجي ونبدأ بالبلاغات. أنا اليوم مع الشيء بلاغتنا عن الوفاء أسرة تشيرجي أنديجي مناصرة وأسرة ماجيجي تيموتي أسرة ديلبيا نيك كلهم في نجمينا لوم الهيزين يبلغوا بموت حنا أمهم وكاكايتهم وإمتهم يقضي ريبيكا الكان مات يوم 4/9/2026 في لبتان النهدة. حنا نجمينا البلاغ ده كمان يوجهه للسيد إميل سامافو هناك في ياوندي ترابنا كاميرون مالدون جيتنام في ياغوا وهيلين تبيق هناك في مايدوغوري تراب هنا نيجيريا ونجوندي جنابي هناك في كارا كانغولو وناكينغاي لويس في بيرا ماندا ويبي أبولينير في كسري كذلك تراب هنا كاميرون وغواجي مارت في موبان والسيد مدام جوزيفين إنيام في موندو وأبوكر سوان كوماكوي بان باستير مومين ساميال كلهم في مونغور وفي بونغور. يقولوا كمان بوكان الفراش الموت في كاركي شاقوا ما بقيت من كوليشا إيفانجليك وما بقيت من بيت حنا تيرجي أنديجي مناصرة مناسي دياسبورا ولا والسترة كمان يسووها عن بكرة يوم الثلاثاء 8/9/2026 في مخابر حنا التكرة. يقولوا ألا أداهم وألا كمان نشالها والأهل كمان ألا يواليهم مع الصبر. دايما ما بلاختنا هنا الوفاء السيد آدم أبكر قجة أجيت دليجي أحمد بشارة حسن أبكر الحاج علي إيتوم الشيخ عمر محمد أدم سالي الحاج محمد حسن الإمام إدريس عبد الله لمان محمد النايم خالة عمر مبشر دليجي أجيت أخي دليجي سيف الإسلام الإمام حسن أجيت الشيخ أجيت حسيني أجيت عثمان لوي عثمان الشيخ بيرلي الحاج دهان الحاج دهان محمد قربة جدا محمد دليجي أخونا أبكر حنا الدينيو يوسف جيرو عبد الرحمن محمد الحاج إدريسة والسيسي بلامة عبد الرحمن موسى الشيف دي كانتون الحاج كشلة دناء دينيني بلامة أخونا جبرين بلامة سليمان أحمد بلامة مصطفى قاجي سليمان السيار وكشل ولا إمر الحاج جبرين أجيت كلهم في ديغو لهم الليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي ولكل الحلال المجاورة بأروهم كمان بموت حنا أخوهم وولدهم أجيت محمد المروب واسمنا أجيت كريستين أجيت كريستين كان مات اليوم في ديغو بعد مرض طويل والصرخة كمان بسووة عن باكر يوم الاثنين في ديغو هلت أبو لاما هلت ديليجي أحمد بشارة اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. نكرر السيد آدم أبكر قجة أجيت ديليجي أحمد بشارة حسن أبكر الحاج علي إيتوم الشيخ عمر محمد آدم مسالي الحاج محمد حسن الإمام إدريس عبد الله الإمام محمد الإمام محمد أفوان
النايمة خالة عمر مبشر ديليجي الجيت أخي ديليجي سيف الإسلام الإمام حسن الجيت الشيخ الجيت يسيني جيت أسمان لوي أسمان الشيخ بيرلي الحاج محمد الحاج دهان عفوا الحاج دهان محمد قربة جدة محمد ديليجي أخونا أبكر هان الدينو يوسف جيرو عبد الرحمن محمد الحاج إدريسة والسيسية بلاما عبد الرحمن موسى شيف دي كانتون الحاج كشلة دنا دينيني بلاما أخونا جبرين بلاما سليمان أحمد بلاما مصطفى غاجي سليمان السيار كشلة ولد الإمار الحاج جبرين أجيت كلهم في ديغو لوم الهيزين يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وكل الجيران وجميع ناس الإرفي بدون تفصيل لا يؤروهم بموت أنا أخوهم وولدهم أجيت محمد المروب واسمنا أجيت كريستين أجيت كريستين كان مات اليوم في ديغو والسترة كذلك بيجت اليوم في ديغو بعد تمارة طويل وصراحة كمان بيسووها عم باكر يوم الاثنين في ديغو هلا ديليجي احمد بشارة اللهم يغفر له ويرحم بالجنة والاهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر الساعة 7:09 انتظار للدي ايات نمشي في مكنة الفن ونسمع كمان الفاصل الغنائي نقول فيها كذلك مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات هناك للأخ جيمي هيسيني هناك من ديغو وكل المستمعين هنا ديغو وما ننسى كذلك ديليجي أحمد بشارة هنا ديغو يلا كابين تكنيك

0: De l'Angleterre au Tchad.
1: Min Ingiltara ila Tchad. Chez Jadid. فنجمينا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي وكمان في فرص آخرة بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13 الأماكن محددة

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصر ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غاديو جات في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15. الساعة 7:15 في مدينة مساكوري، نفس الساعة كمان في كاركي بورنوتي. نشرت الأخبار المفصلة هنت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر شبابك. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو شرعنا وكنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار، أنا ليما شي، ونبدأ كالعادة بالعناوين. المنسق الوطني للاتحاد الوطني للمنظمات على المجتمع المدني في تشاد محمد أحمد نوس كان سوى نقطة صحفية، وكلم كمان بتنظيم النسخة الأولانية من المنتدى الوطني للتنمية بيسو في جانفي 2027. رئيس هنت الجمعية هنال أوين له مشاكل في اليوم، مليوم موسى ناجي كان قدم نقطة صحفية بخبر تخبر الناس بتنظيم بالالتزام بمشروع نادراي هنا البنات والأبين اللي عندهم مشاكل في الأيون. وفي نشرة تربو أخبار آخر مفصلة وأخبار من الجواجر برا، وملفنا راديو أبيشي بخصوص المرض على الناصور، نكمل به النشرة. المنسق الوطني هنا الاتحاد الوطني للمنظمات هنا المجتمع المدني في تشاد محمد أحمد يونس كان قدم نقطة صحفية في مقر الاتحاد، وأعلن كمان بنظمان هنا النسخة الأولانية من الملمة الوطنية للتنمية اللي بتكون في جانفي 2027 الجاي. المناسبة كان بقت بحضور هنا رؤساء المؤسسات الكبرى هنا الجمهورية. خلينا نسمو لجزء من كلامه في ميكروفون هنا راديو تشاد.
2: تشاد اندبندانس من لقادة من سان سوزان دا أنينا مغسرين من البيئة الأخرين، وإذا شيء كثير في بلدنا هي مشكلة دا كله حكومة أنا تشاد ما قصر جهد كثير سواء بيدا عندنا مشاكل كثير، مشكلة أنا علمي، مشكلة أنا زراعة، مشكلة أنا إدكاسيون، ومشكلة أنا الشباب ما عندهم أمل، وزيدا على سوسيتي سيفيل أنينا قمينا كلنا نسوى نلومو نسوى فورم الفورم هذي ندور نسوى شهر واي سنة جديد الجاي الفينترا فروبانس كله يجو كله نخدم سوا عشان هدف أنا فورم دا المشكلة أنا تشاد شنو كيف نهيلو مشكلة هجين كيف نبنو بلان عشان دا أنينا تم هجين دا نبنو تشاد أكلمة نبنو تشاد دا ما كلمة واي هو انجازما أي نادم يدور هوب أنا تشاد دا ينجازه عشان نمرو من الفقر نخطو كاد كونسيتاسيون الناس كل قاعدين فوق المينيستر كل قاعدين البارتنر كل قاعدين الناس على السوسيتي سيفيل كل قاعدين السيكتور بريفي انتربريز كل قاعدين الناس انديكابي كل قاعدين الناس كل عشان نقعد سوا نسوق كادر هنا كيف نبني بلدنا.
1: محمد أحمد يونس المنسق الوطني للاتحاد الوطني لمنظمات المجتمع المدني في تشاد سيبيتو في ميكروفون راديو تشاد الكرم الدليل الزميل عبد الله هارون آدم. الرئيس انت الجمعية التشادية انت الأوين اللي عندهم مشاكل في العيون اليوم موسى الناجي كان قدمت نقطة صحفية في تخبر الرأي الوطني والدولي بالالتزام عن الناس في مشروع تقوه عن القرايه انت البنات الشابات واللي عندهم مشاكل في الشوف. وده المناسبة كان بقت أمس في مقرنا للجمعية ده في كارتي شقوة هيني في العاصمة أنجمين. خلينا نسمو كلامه بترجمة أنا هجها وحبيب عمر.
3: Éduquer une fille, ce n'est pas seulement inscrire un enfant.
4: قرين هن البيت ما بعني رسلين الطفل للمدرسة بس، ولكن بعني بني هن الأسرة وقوين المقعد سوا هن المجتمع وتغيير دائم في الأمة. والدراسة أثبتت بكونه البت الجرد ولقت التعليم وقروها أديل دا بتتزوج في سن متأخر وبتلقى دخل كبير وبتتمتع بقدرة بتحمي صحتها وصحها إيالها. ومن دا نطالب كلنا سوا لنطأم مشروع هنقوين القراية هنت البنات الشابات الانديكابي في تشاد، ولنضمن حقيقين هنا الهدف دا إلا نشول كثير من الإجراءات منا نطبق القوانين ونحمل حماية هنت الزواج المبكر والأنف ضد المرأة ونقدم الدعم المادي والمعنوي ده من خلال المنح الدراسية ونوء الأسرة ونحسن الظروف حتى التعليم في مدارسنا الوطنية الضروري منا نحسن البنية التحتية والسلامة حتى البنية
3: notamment en matière d'infrastructure et de la sécurité.
1: كملت في الكنيسة هنت الباستين رقم واحد القادي في كارتي مرسال في سبتم أرانسما الأنال هن المكلمة هنت الشباب النسخة رقم ثلاثة لسنة 2026 وده بحضور هنا كثير من الكبار الأنجبا والناس التابعين للديان هن المسيحية في تشاتا جوابي بأمر والتفاصيل.
4: في مدة هنا 4 يوم شارك المشاركين في الخدمات هنت المخيم الشبابي المسيحي والكان نظمت الكنيسة هنت الباتيس رقم 1 القاعدة في هارة مرسال والداء في النسخة رقم 3 هنا سنة 2026 والكان شاركوا فوق أكثر من 40 شاب وشابة جو من مختلف الكنائس الباتستية هنت العاصمة أنجمينا في وقت المناسبة قدموا المشاركين جملة من المتطلبات والتوصيات منا طلبوا بكونه يستمروا لهم في نظمين هن المخيم كل ما سنة مثل ما نظموا لهم ويقووا لهم البرامج هنت التكوين والتدريب ويوفروا لهم الآليات هنت التدريب لعشان يتابعوا حتى كنكملوا من التدريب وطلبوا بكون من الضروري يشارك الشباب بالأكثر في الأنشطة والمبادرات وفي دعمها المعرفة والمهارات اللي جوها خلال التدريب والمخيم ده جاء في جانب قوين القيم الروحية والأخلاقية هنت الشباب المسيحيين وكت رأسانا لكمالي هن المخيم الشبابي الأمين العام هن الكنيسة الباتيس القس مجربي يافي طلب من المشاركين في الخدمة بلغوا في التدريب والتكوين خليه يطبخوا في حياتهم اليومية وكمان قال لهم خليه خدموا بالتعاون والمسؤولية اللي بتخدم المجتمع وطلب من الشباب خليه يواصلوا في التدريب بروح وأخلاق ودلي عشان الرؤية المستقبلية نذكركم بكونه في نهاية هنت المناسبة قسموا شهادات هن شكر وتقدير للمشاركين في جهودهم البزلوها في مدة هنا 4 يوم من التدريب هنا المخيم وعالون لهم بكون المخيم الشبابي البجي آخر دا بيسووا لهم بعد سنتين.
1: في أخبارنا أنت الدواجر برا الأمين الأمن إقليمنا لوجون أوكسيدنتال كان رأس الخدمات الورشة أنت التوجيه بخصوص كمان الرقمنة أنت الإدارة والكان نظمتها بنظموها بمبادرة من البيسة التابعة للمكتب الوطني هن الشارجير أي الناس البشنو في تشاتا هدروا في المناسبة كمان كثير من المسائل عن المنطقة وأمر محمد موسى هو كان جاب لنا الخبر من مدينة منذ نتابع لكم دائما بنشر أخبار وفي أخبارنا انت القواجر أيضا برنامج شنا زيادة انت المناطق التشابه المدينة والحلال برا كان قام بمبادرة السمحة في أمتمان مبادرة دي انت الحماية عن البيئة والوطة والذا بتربيننا الشذر ده عشان يحمو البيئة في مدينة أمتمان وحواليها اسمها إقليمنا السلامات. بشارة محمد صالح هي كان جاب لنا الخبر ده من مدينة أم التمانة. في إطار الملفات القبسية قسم أنا كتاب الأخبار أنا أونما أبشي الزميل محمد عبد القادر كان سوى لنا ريبورتاج بخصوص المرض هنا الناسور القبسي أنو منا كثير من الأبين خلينا نتابع
5: أستوصو سنة 2008 المركز عن النساء المخلوطات عن أبشا هو مركز مخصص للدعم وإلاج عن النساء المخلوطين. العلاج من المرض ده داي الصبر. البروف فاداندي فالنتين مسؤول قسم عن الجراح في المركز.
6: La fissure c'est un trou anormal qui a été créé lors de l'accouchement.
7: الناسور هو فتحة غير طبيعية تتكون أثناء الولادة وتؤدي هذه الفتحة إلى اتصال غير طبيعي إما بين المثانة والمهبل أو بين المستخيم والمهبل وتسمح لنا الجراحة بإغلاق هذه الفتحة مما يساعد المرأة على الشفاء.
5: الانقلات عن الأوين ده بيجيب مشاكل عن التشويش عشان ده البروف فادندي فالنتين بقول المركز ده عنده قسم عن الإناية الاجتماعية.
6: La prise en charge psychologique c'est très très important parce que quand elle est arrivée.
7: الدعم النفسي مهم جدا جدا لأنها عندما تصل تكون في البداية منهارة نفسيا كانت تعتقد أن ما أصابها هو لأنها فهي تعاني من صدمة نفسية ولذلك تحتاج إلى دعم نفسي. أعتقد أنه في السابق كان لدينا هنا قسم خاص بالعلاج النفسي وكان تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية لكن بعد مغادرتهم أصبحت القابلات والممرضات هن من يتعين عليهم تقديم هذا الدعم النفسي للنساء.
5: خير العملية الجراحية العلاقة بين الممرضات والأوين المردانين ده بتنتي الأوين المردانين القوة عشان يتعالجوا بالصورة السمها.
8: بجونا ده تعبانين نفسيا كتعبانين فأني نبدو نعالجهم نفسيا أول ونهدوا لهم شوية شوية نقول لهم المرض ده بالعالج أي شيء جاب رب العالمين ده يرفع ومن ده مرض بس عنده علاج ده قلتوا ما تخاف والحمد لله بيطمنوا ونعالجهم هنا ده ساكت الأكل كله ساكت بليز عن شارج الدواء كلها لغاية ما يمشوا ونقول لهم يمرقوا بالعافية يجونا يعني مراجعة بعد 3 شهور.
5: من ضمن الأوين المردانين عند المركز كلثومة موسى عمرها 17 سنة جاية من قرية من قرى عن إقليم جيران تقول المرض ده كربا في الوقت عن الولادة.
9: المرض ده لقيته منا الصغير سلوه رس رجعنا فوق البيت ده هي مبهارة قالي جينا وتنق رجعنا في نيرق ده قال مبهارة انقدت الصحة الحمد لله شكرا لهم.
5: حسب المسؤول عن القسم عن الجراح في المركز البروف بادندي فالنتين نظرا من الجهود انت الحكومة وشركاء المركز قايد بأني من نقص عن معدات.
7: أما إعادة الإدماج الاجتماعي فهي أيضا تطرح بعض المشاكل لأننا نواجه صعوبات خاصة أن النساء اللواتي نتكفل بهن. إذا كانت المرأة مثلا تاجرة عندما أصيبت بالناسور فإنها تفقد كل شيء لأنها لم تعد قادرة على ممارسة هذا النشاط لكن عندما تأتي إلى هنا وبعد تلقي العلاج والشفاء يجب أن نوفر لها بعض الوسائل التي تساعدها على الاندماج من جديد في المجتمع وهذا الجانب ما زال يعاني من نقص كبير لأننا لا نملك الإمكانيات الكافية لمساعدة هؤلاء النساء عندما يعودن إلى مجتمعاتهن
5: بإلاج عن الأوين من المرض ده. المركز قايد بنت القوة والثقة للأوين في الحياة الاجتماعية. أبشي محمد عبد القادر محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: محمود قصر الساعة 7 وتقريبا 28 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا التشاد دي نشط الأخبار النماشية والناس الفاتحة كمان يذكرهم بالعناوين. المنسق الوطني عن الاتحاد الوطني للمنظمات عن المجتمع المدني في تشاد محمد أحمد يونس كان أعلن بكون الملمة الوطنية للتنمية دي تكون في شهر جانفي 2027. الرئيس انت الجمعية التشادية للأوين اللي عندهم مشاكل في الأيون ميلوم موسى ناجي قدم النقطة الصحفية وخبرت كمان بما يخص الالتزام بمشروع تجول كراية انت البنات الشابات القديم بواجه مشاكل في العين في تشاد. والكنيسة الباتستية كمان نظمت الكمالي عن المخيم عن الشباب النسخة رقم 3 عن سنة 2026 ده في الكنيسة القادية في كارتير مرسال هنا في العاصمة الجميلة. شكرا لكم انتم القادين تابعونا حاليا من أبريشي من أمتمان من موندو ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دمشق الأخبار كان جهوة أسرة التحرير في إخراجها جهوة حبيب عمر وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر شيب أباكي أربو غير بيعافية.
10: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام المزارعين والبقارة، بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع أستاذ جمال عبد الناصر شيب أبكي الساعة 37 دقائق نفسي في كل الأراضي الوطنية الشادية، محمود قسرة في الهندسة وعبد الهادي محمد صالح بابايرو. مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات. نجي في داخل الاستديو ونواصل كمان بلاغتنا المفضلة هنا الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني، هو يقول بآيات ذكر الله الحكيم بإذن الله كمان يداوي مختلف الأمراض، ده بآيات قرآنية مثلا الأمراض دول لهم المرض كمان إذا كان الباراليزي أي الشلل هل كان يتئب النادم أو تأب خلاص تقريبا 4 سنوات أو بعد من الناس عندهم مرض في بطنهم البطن بملي المي وده كذلك بمرقة ومرض هنا السكري التانسيون الأزمة وبعد من الأوابير إذا كان بس كربت النادم ما بتداوى بإذن الله بقدر بداوي الجوحة اللي بتأذي الراجل أو المرأة ولا الدؤف الرجالة ولا مرأة ولا راجل دايرين إيال أو كمان دايرين بس الخصول عن الأبطن. ومن ناحية تانية بقول حتى بعد من الناس إذا كان بس نايمين بحلمه وببوله كذلك بديهم الدواء وبلغوا العافية النادم إذا كان داير الزواج كذلك يعني بلغة بإذن الله بلغة كمان الزواج حقه. وأيضا النادم بس إذا كان شيء أده زي الكليب الدبيب أو بعد من الحيوانات النادم إذا كان بخلي من الشراب عن السيجارة المريسي الترامول وأيضا المخدرات الآخرة وبخلي من السرقة وبعد من الناس المجانين المشوتنين وبخلوا البيوت البيت بخلوه حتى الجين بركس فوقه. وأيضا يعني مشكلة أنا الإيميرويد كذلك بقدر بداوي وأمراض آخر. فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني سي شقة قايتة في مساكوري في كاركي بورنوتي، تقدروا كمان تتصلوا بها بالأرخام وكل الأرخام ده عندها واتساب 9025 20 9 20 9 08 07 60 8 0 8 0 3 0 5 0 1 أو 60 6 75 5 90 1 70. بقول كمان بإذن الله سبحانه وتعالى تلقوا العافية بالصحة والسلامة. نكرر الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني هو كمان قائد في مساكوري يقول عند آيات من ذكر الله الحكيم بقدر كمان بداوي أمراض مختلفة زي الأمراض عن الشلل وبعد من الأمراض التقرب البطن يملي المي أزيد من 4 سنوات وكذلك بقدر بمرقة والسكري التنسيون الأزمة الأواوير اللي بداوها ما بتداوى الجوحة التعازي الرجل أو كمان المرأة الدؤف الرجالة أو الراجل بدور لها سخير أو المرأة دير لها سخير أو كمان ديرين خصول حن الأبطن النادم إذا كان بس كلب أداء دبيب أو كمان حيوان من ضمن الحيوانات داير كمان بخلي منا السجائر الترامول والأمريسي وأيضا يعني بخلي منه السرقة إذا كان نادم سراك أو كمان نادم نايم بس ببول في الفراش أو كمان زول مشوتين عند الجن أو البيت خلوه والجن بس يعني مسكوه كذلك هو بقدر بمرقة وأمراض مختلفة. فكي جدنا صاحب الأسرار
ولا هيكما الربانية قاعد في كاركي مساكوري كاركي بورنوتي تقدروا كمان تنادوا في الأرقام 95-29-88-68-03-05-01 98-08-27-66-75-91-70 يقول بإذن الله الحكيم بإذن الله كمان تلقوا العافية والصحة والسلامة بفرح وسرور. كمان السادة المستمعين هو قاعد تبلاقيكم بصبر أيوب دايما نواصلوا بالبلاغات بلاغتنا عن الوفاة السيد محمد كبير علي كبير الحاج إدريس محمد حامد محمد إدريس علي أجد لو ملهزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرف يوروهم بموت أنا أبوهم وأخوهم كبير علي أجد كان مات يوم الأحد اليوم ولا صرح كمان بسوء باكر يوم الاثنين في هلة مي كانا على حسب الكتابة ماي كانا هلة بلامة أبكر أمر ده في كانتو مدياغو محمد كبير علي كبير الحاج إدريس محمد حامد محمد إدريس علي أجيت لهم الهزين يبلغوا لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفي يقروهم بموت أنا أبوهم وأخوهم كبير علي أجيت كان مات اليوم يوم الأحد وصرخ بسوء باكر يوم الاثنين في هلة ميقنا هلة بلامة أبكر أمر ده في كانتون أمدياغو اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر داخل الاستديو الساعة 7:38 دايما نما البلاغات بلاغنا احتفال لمولد ديليجي أبازين هسيني الإمام محمد حامد الرئيس محمد موسى لوم الفرحة يبلغوا لكل العلماء كل المداهين وكل أحباب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل القونة وكل الأهل اللي بر والداخل وكل الحلال المجاورة بوروم عشان بيهتفلوا في احتفال هنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيهتفلوا يوم الأربعاء في هلة أمبتيوة هلة ديليجي أبازين هسيني وبيهتفلوا كمان بعد صلاة الظهر لخايد الساعة 3 والدعوة أما ديليجي أبازين هسيني الإمام محمد حامد الرئيس محمد موسى لهم الفرحة يبلغوا لكل العلماء والمداهين الأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الجيران عشان بعدروا في الاحتفال حنا المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيهتفلوا يوم الأربعاء في هلة أمبتي وهلة ديليجي أبازين هسيني وتبدأ كمان بعد صلاة الظهر لغاية صلاة العصر والدعوة أما الساعة 7:38 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية أعزائي المستمعين والمستمعات مساء الخير عاصمة شمينة مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات كابين تكنيك

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو تشات عند واحد بلاخ وصلانا هسا بعد ما سيميو وبموت أنا أخوهم أجيت محمد المروب اسمنا أجيت كريستين الكان مات اليوم في إيديغو السيد عبد الله دان وكل أسرة دان وكل الأهل هنا مشاقة لوم الهزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل ويقدموا تعزياتهم الحرة لكل الأهل هنا أنا ديغو أنا ديغو بعد الوفاة أنا أخوهم أجيت محمد المروب اسمه أنا أجيت كريستين الكان مات اليوم الكان مات اليوم بعد مرة طويلة في ديغو ولا صراحة كمان بسوها أم باكر في ديغو هلا ديليجي أحمد بشارة بقولوا اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والله كمان يسبر كل أهل القاعدين هناك في ديغو وبكان آخر نكرر بعد ما سيميو بموت حنا أخوهم أجيت محمد المروب اسمنا أجيت كريستين السيد عبد الله دان في مشاقة وكل أسرة دان وكل الأهل الأخوان القريبين والبعيدين حنا هلة مشاقة يقدموا كمان تعزياتهم الحرة لأسرة المرحوم أجيت محمد المروب اسمه أجيت كريستين هل كان مات اليوم هناك في ديغو بقولوا كمان يقدموا كالوردتهم الحرة لأسرة المرحوم وكل الناس اللي إرفي أسرها كمان بسوى أمباكر أمباكر في ديغو هلا ديليجي أحمد بشارة مدى في البلاغ كمان أستاذ عبد الله دان هناك من كاركي مشاقة السادة المستمعين والمستمعات الكرام باسمي وباسم أنا كل الأمال هنا ونما نقدم كمان تعزياتنا الحرة لأسرة المراحيم هم السابقون ونحن اللاهقون اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون قبل تنمي

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشات، فنشكر كذلك كل سادة المستمعين الكان تابوا معنا لخايت حالياً. باقي لي بس 12 دقائق أن إحنا معاكم سوا بفرحة وسرور. محمود قصر حمات في الهندسة الصوت، وحسن عليفة إنسبكتير رقايت في الرجي دانتين تقديم وإيداد، كمان عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. نقول كذلك بالأخنة دي مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات، كل المستمعين الحاليين قاعدين بيتعمل هناك من كيلكيلية بذات من كاركيه اللي حوسة اللي جاية اللي داجو. نقول لكم مساء الخير، وبدون ما ننسى كذلك الوالد هناك العزيز فكي إيسا إبيت، فكي إيسا إبيت عودة إمام هناك أنا كيلكيلية، وكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كابين تكنيك.

يا سلام يا سلام يا سلام، أغنية أغنية حلوة وأغنية باردة. نحدوها كذلك لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتاب الإذاعة الوطنية لجمهورية أحمد أهدم هناك من كلكلية، حاليا هو كذلك قاعد بتاب معنا ومستمعينا. أنا يروى بكتبة أيضا نقول لكم مساء الخير، ومستمعينا حاليا قاعدين بتاب معنا في كل الأراضي الوطنية الشادية. أنا لينيا مستمعينا، أنا باقوم مستمعينا، أنا كرتوتا ومستمعينا، أنا ديجو مستمعينا، أنا كرمناجي وهرنجاجي نقول لكم مساء الخير. أكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية الشاد، وما ننسوا مستمعينا أنا كلوغو ومستمعينا أنا ديجو. يلا كلنا سوا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشات، فنشكر كذلك المستمعين والمستمعات. فكثير من المستمعين كان كتبوا لنا، قال بابيرو في يوم الجمعة الفات كان هجينا فيما يخص الناس اللي بشولوا أراضي، هنا ناس أمطبوا البول أو كمان بيتشكبوا

تلقى الديليجي الكاركي أو كمان الهلة دي عندها ديليجي، والديليجي عندها كذلك بلامة وعندها أي شيء. فعلى كل حال في بعض من الناس بيسووا بيانام ده عن بيناتهم، إذا كان بيجي هوان قبل حتى بقول وين ديليجي أنت قاعد وين، أو كمان بلامة أنت قاعد وين. فعلى كل حال نطلب من الناس، لأن الناس هسا الأغلبية كما بخافوا الله، نادم بس انت تراب واحد بس تبيع لنا اثنين ثلاثة أربعة، ده كده كده بس التراب ده مباكر بدسونا فوقه وده بس بكان نموت فوقه بودونا، كان انت اسلامي كان خير اسلامي ذاته كله ده بس بكان. كثير من الناس ما بفهمه، فعلى كل حال زي ما وريته في امشي في الجستيس تلقى كل مشاكل هنا التراب، تمشي كمان في اي بكان تلقى بس الا مشاكل هنا التراب. الله يهدينا ويهدد جميع كلنا. على كل الساده المستمعين والمستمعات مساء الخير لكل الساده المستمعين اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد، محمود قصر حمد في الهندسه وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين. نقول كذلك مساء الخير هناك لديليجي سيف الاسلام، ايوه سيف الاسلام سيفه هناك من كرم الناجي، وبدون ما ننسى كذلك الأخ العزيز بلامة حسن جبرين انقردبا، أيوة هناك من أنبوغنا، أيوة وكل أسرة حسن جبرين انقردبا والوالد العزيز كذلك جبرين انقردبا وكل المستمعين القادم بتاعوا معنا من أنبوغنا كبيرة وأنبوغنا صخيرة. نقول لكم مساء الخير.

اولالا اولالا اساد المستمعين والمستمعات الكرام انا غادي اتشاد الساعة 7:58 هناك في دندل انا بلاما حسن جبرين انقردبا انا امبوغنا نفس الساعة كمان في دندل انا شلتوت عمر ادريس قدوم ابا انا بابا يرو هناك من كارتوتا ونفس الساعة في كل الاراضي الوطنية الشادية الوقت تم وساعة دقدوا الاشارة بكت وخلاص بابا يرو بقول لكم باي باي 75 في لب الايلة محمود تقصر حمات في الهندسة السود حسنة أليفة قايتة في الانسبكسيون تجهيز وتقديم لبرنامج الكوماندان ديبور عبد الحاجي محمد الصالح بابا يارو أبو الإيال. أعزائي المستمعين لحظات نخليكم كمان مع زميلي بنان سيلايو بجي يقول لكم كمان سبا بونجوك بونسوار خلي أنا كمان إن شاء الله نليوم معاكم إذا كان أنا عافية كان أنا عافية ما مشيت لا ماجي مع أخواني نليوم معاكم في وقت قريب فإلا كان وقت تم مشيت لا ماجي كمان نطلب السماع من كل سادة المستمعين ولا مستمعات هنا نجمعنا غاديو إتشاد ما سلامة تهياتا أرده بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة السلام عليكم ورحمة الله من أنجمينا، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. أعلن المنسق الوطني للاتحاد لاتحاد منظمات المجتمع المدني في تشاد محمد أحمد يونس عن انطلاقة النسخة الأولى للمنتدى الوطني للتنمية الذي سينظم في شهر يناير 2027 في العاصمة أنجمينا. جاء ذلك خلال حديث صحفي قدمه مساء أمس، إليكم جزء من حديثه.
2: تشاد اندبندانس من ديكادا 1960 اني مغسرين من الفي الاخرين، واذا شيء كثير في بلدنا هي مشكله ذا كله حكومه. انا تشاد ما كسر جهد كثير سواء بدا عندنا مشاكل كثير، مشكله انا المي، مشكله انا زرع، مشكله انا اديكاسيون، ومشكله انا الشباب ما عندهم امل، وزياده السوسيتي سيفيل انينا دمينا كلنا سوا نلموا سو فورم. الفورم هذا دون سهوله شهر واحد سنه جديد الجاي 23 بروفنس كلها يجوا كله نخدم سوا عشان هدفنا فورم ده. المشكله هنا تشاد شنو؟ كيف نحلوا المشكله حقنا؟ كيف نبنوا بلدنا؟ عشان ده انينا تم حقنا ده نبنوا تشاد. الكلمه نبنوا تشاد ده ما كلمه واحد، هو انجاجمان. اي نادم يدور حب هنا تشاد ده ينجاجي عشان نمر من الفقر. نخطو كاد كونسلتاسيون الناس كل قاعدين فوق، المينيستير كل قاعدين، البارتنر كل قاعدين، الناس على السوسيتي سيفيل كل قاعدين، السيكتور بريفي انتربريز كل قاعدين، الناس انديكابي كل قاعدين.
1: كما قدمت رئيسة الجمعية التشادية للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة السيدة ميلوم موسى ناجي، قدمت حديثا صحفيا تخطر فيه الرأي العام الوطني والدولي عن الالتزام الجماعي لدعم مشروع تعزيز الفتيات الشابات ذوات الإعاقة البصرية في البلاد. إليكم جزء من حديثها إليكم جزء من حديث رئيسة الجمعية بترجمة وصوت عبد الرؤوف أيوب.
3: Éduquer une fille, ce n'est pas seulement inscrire un enfant.
4: إن تعليم الفتاة لا يعني مجرد إلحاق طفلة بالمدرسة، بل يعني بناء أسرة وتعزيز تماسك المجتمع وإحداث تحول مستدام في الأمة. وقد أثبتت الدراسات أن الفتاة التي تحصل على التعليم تتزوج في سن متأخر وتحصل على دخل أعلى وتتمتع بقدرة أكبر على حماية صحتها وصحة أطفالها. ومن هذا المنطلق ندعو إلى التزام جماعي بدعم مشروع تعزيز تعليم الفتيات الشابات ذوات الإعاقة البصرية في تشاد. ولضمان تحقيق هذا الهدف تبرز الحاجة إلى اتخاذ عدة إجراءات، من بينها تطبيق القوانين وتعزيز تدابير الحماية من الزواج المبكر والعنف، وتقديم الدعم المادي والمعنوي من خلال المنح الدراسية وتوعية الأسر، وتحسين ظروف التعلم في مدارسنا الوطنية سيما من حيث البنية التحتية والسلامة.
1: دينيا، اختتمت فعاليات النسخة الثالثة لمخيم الشباب المسيحي والذي نظمته كنيسة الباتست رقم 1. المخيم الشبابي حضره مشاركين قدموا من مختلف الكنائس الباتستية في العاصمة أنجمينا. حفل الختام كان بمقر الكنيسة الكائن بحي مرسال بالدائرة السادسة. تفاصيل أكثر مع حسن موسى حسين.
5: عاكف المشاركون خلال 4 أيام من أعمال المخيم الشباب المسيحي الذي نظمته الكنيسة الباتيست رقم 1 الكائنة بحي مرسال النسخة الثالثة لعام 2026، والذي دم أكثر من 40 شاب وشابة جاءوا من مختلف الكنائس الباتيستية بالعاصمة أنجمينا. هذا وخلال المناسبة قدم المشاركين جملة من المتطلبات والتوصيات، أبرزها ضرورة استمرار تنظيم المخيم وتطويره وتعزيز برامج التكوين والتدريب مع توفير آليات للمتابعة والمرافقة بعد انتهاء الدورة. كما دعوا إلى زيادة مشاركة الشباب في الأنشطة والمبادرات ودعمهم في تحويل المعارف والمهارات المكتسبة. ويجيء المخيم في إطار تعزيز القيم الروحية والأخلاقية للشباب المسيحي. ولدى اختتامه لعمل المخيم الشبابي الأمين العام للكنيسة الباتيست القسم مجربي يافيت، حيث دعا المشاركين إلى العمل ما تلقوا من تعاليم وتكوينات إلى أعمال ملموسة في حياتهم اليومية، مشيدا على أهمية المسؤولية التعاون وخدمة المجتمع، كما حث الشباب على مواصلة مسيرتهم بروح جديد ورعية مستقبلية. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين وإعلان المخيم الشبابي المقبل بعد سنتين.
1: وضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالمحطات الإقليمية أي الولائية للهيئة الوطنية للإعلام السمع البصر والعلماء، فقد أعد حماد داود حماد تقريرا حول مرض الناسور الذي تعاني منه النساء. نتابع.
6: منذ عام 2008 يستقبل مركز رعاية وعلاج المصابات بالناسور بأبشة نساء مصابات بالناسور الولادي لتقدم لهن رعاية متكاملة لا تقتصر على العلاج الطبي، وإنما تمتد إلى الدعم النفسي والاجتماعي. هنا لكل مريضة قصة، لكن جميع القصص تلتقي عند رغبة واحدة، أن ينتهي الألم وأن تعود الحياة إلى طبيعتها. في غرف العمليات تبدأ واحدة من أهم مراحل العلاج. علاج الناسور الولادي عملية دقيقة تتطلب خبرة ومهارة وصبرا من الفريق الطبي. وبالنسبة للمريضة فإن العملية ليست مجرد تدخل جراحي، إنها أمل في التخلص من معاناة أثرت في تفاصيل حياتها اليومية. البروفيسور فاداندي فالانتي يوضح ذلك.
7: الناسور هو فتحة غير طبيعية تتكون أثناء الولادة، وتؤدي هذه الفتحة إلى اتصال غير طبيعي إما بين المثانة والمهبل أو بين المستخيم والمهبل، وتسمح لنا الجراحة بإغلاق هذه الفتحة مما يساعد المرأة على الشفاء.
6: لكن شفاء الجسد وحده لا يكفي، فالناسور قد يترك جروحا لا ترى بالعين، جروحا في النفس وفي علاقات المرأة بأسرتها ومجتمعها. ولهذا يولي المركز الجانب النفسي والاجتماعي اهتماما خاصا.
7: الدعم النفسي مهم جدا جدا، لأنها عندما تصل تكون في البداية منهارة نفسيا، كانت تعتقد أن ما أصابها هو لأنها، فهي تعاني من صدمة نفسية ولذلك تحتاج إلى دعم نفسي. أعتقد أنه في السابق كان لدينا هنا قسم خاص بالعلاج النفسي وكان تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية، لكن بعد مغادرتهم أصبحت القابلات والممرضات هن من يتعين عليهم تقديم هذا الدعم النفسي للنساء.
6: وفي هذه الرحلة لا تقتصر مهمة الممرضات على تقديم العلاج، فهن الأغرب إلى المريضات خلال ساعات اليوم. يعمل الفريق الصحي على كسر حاجز الخجل والصمت المحيط بالمرض. حسنى يوسف محمد الطبيبة بالمركز توضح ذلك.
8: بجونا ده تعبانين نفسيا كتعبانين، فأني نبدو نعالجهم نفسيا أول ونهدوا لهم شوية شوية، نقول لهم المرض ده بالعالج أي شيء جاب رب العالمين ده يرفع، ومن ده مرض بس عنده علاج ده قلتوا ما تخاف، والحمد لله بيطمنوا ونعالجهم. هنا ده ساكت، الأكل كله ساكت بليز عن شارج، الدواء كله لغاية ما يمشوا، ونقول لهم يمرقوا بالعافية يجونا يعني مراجعة بعد 3 شهور.
6: بين هؤلاء النساء تقف قصة تختصر جانبا مؤلما من هذه المعاناة. كلثوم موسى فتاة لم تتجاوز 17 من عمرها، جاءت من قرية نائية في ولاية جيرا. دخلت تجربة الولادة وهي تحمل حلما بسيطا أن تحتضن طفلها، لكن الولادة تحولت إلى مأساة، فقدت خلالها طفلها وخرجت هي وهي تواجه مرضا لم تكن تتوقعه.
9: المرض لقيت منه الصغير سلوه، طيب رجعنا فوق البيت ده مبهارة، جينا رجعنا في نيرقي دقال مبهارة انقدت الصحة الحمد لله شكرا لهم.
6: ورغم ما يقدمه المركز من خدمات، فإن رحلة العلاج تواجه تحديات لا تزال قائمة. فالمركز ورغم دعم الحكومة التشادية والشركاء يعاني من نقص في بعض المستلزمات الطبية الأساسية، في مركز رعاية وعلاج المصابات بالناسور لا تنتهي القصة عند باب غرفة العمليات، فهنا كل عملية ناجحة تعني امرأة تقترب خطوة من حياتها الطبيعية، وكل ابتسامة تعود إلى وجه مريضة هي إعلان صغير بأن الألم لا يجب أن يكون نهاية الحكاية. مركز الرعاية والعلاج مكان تأتي إليه النساء محملات بالألم ويقادرنه وهن يحملن الأمل، ففي مواجهة الناسور الولادي لا تستعاد صحة المرأة فقط، بل تستعاد كرامتها وثقتها بنفسها ومكانها في المجتمع. أبشا حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
10: شكرا حماد داود حماد. مستمعينا بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العام في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت صنوي كوران كوريو، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجميلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمو نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قلتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كده بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني مهصة ما شاء الله الستياسيون ميتريزي، جانو اكيب من نوفو سنترال ناس مدربين حاليا قاعدين في تيرين، دونك 24/24 بسو تور في الكارتي ذاتا عندنا اجان كنا نقولهم اجان سانتي كوميونيتير، كل ما سميو حركة نادم سبب شغل بيجي بنادونا نجري بوتير نسوي انفستيغاسيون نبريليفي الخلا ونسوي تيست توسا، كان بيجي كوليرا كمان نجيبون ودو في سنترانا تريتمان. البداية خوفنا من أصل ما شاء الله المتريس عندنا لكم
0: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي بتقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيئ عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو وصح من الوصح، إنساني كما تغسل يدينك تاكل، انساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مره كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بقلم وصابون، ده حاضر بس تقرب دوم هم المزيره الثلاثه ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في، وسورتو خاصه للعيون بمشي في السوق الكبير اللي مزاته كانت تشوفوه ما الضبان وشنو يشيلوا بس يجوا بقلم صايبه وما يمصوا ياكل ده كله خلوا منهم، حتى الاكل ذاتك مارق من اللداي ده الاكل يكون ساخن ساخن فيها مويه ده تنتناز ياكل ما تغلي برضه ده البكتيريا دونك ده بس مزير ده هو سيمبل كالناس بقدروا بطبخوا له فرانشيمون ما يخافوا شيء مرض دماغ مسك.
0: دكتور، انت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يخسر يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرفها اللي ينكون شربوا ألمي عن البار ولا عن البير ممكن الألمي ده يفوروا قبل يشربوا ده وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت هسا كان زول مش وربيت مرة اللي يخسر يدينا بألمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان ناس لموا كتير كل ما ممكن نادي كل رمين قاعد على ملمة ذاتي ما عادلي، بس من وين كان ده مرضاي الناس اللي يدروا ده كله بشيله في الأدرة
0: العدوى تنتقل سريع.
1: تندل كوسيها تندي نقدم للشعب.
0: دكتور، المرض هنا الكوليرا ده مواصفاته شو؟ أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده لونه ده مش المريض ده شفتي ده ده الكوليرا، كان مرض ده كرباك ده في كلك زر بوديرك بروكا بس كي بصفي علم أنا قلتك
0: صح،
1: شفتي ستيونا علمي ده كان فاتي ولا بقي حس العلاج له شنو المرضان بسبب أني نبيني الدكتور بملا زي روبيني أنا علمي بس
0: أيوة هو العلم بيدفق من جلد بهيني لو تكون صبح
1: وانتو كنو صبح بس نصبح بس لا ديجي ده علاج ما عنده علاج آخر سبيسيال، دونك بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز نكون يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآخر؟
1: أنا كان عندي فيبريوس ما قلنا لقاعدنا نتوال ندي كيلو كان لما استني ولا لما استني توال المرض على الفيبريوس شيلي تمشي وقا بعدين إذن كنت ما غسلتي وديت فقشون كيسيتو تيالا مولادي.